0: السادة المستمعين ومستمعات راديو شاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في شاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض فشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل حصى، وده كلك خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده لقينا له حل، ده خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجه بدري، وعلاج حقه ده ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون، ده ما في مشكلة. لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل علاج حق عجل، ده مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى فشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية، ده كان نادم سوى عملية، ده سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول، ده ما عنده مشكلة. لكن كان نادم ما شال علاج المناسب، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتوميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته هنا طبيب، ويمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد، يجيب دواء ديكلوفيناك، يجيب دواء عن علم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص. ده كله يعني جاي يسبب لنا مرضى كثيرين جاي يجوا بفشل الكلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض فشل الكلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحله الاخيره من 1 إلى 5، المرحله الاخيره ده بعد ما في علاج اخر الا الغسيل.
0: الكلى في جسم الانسان ده عندها دور، دورها
1: شنو؟ الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم. الأكل اللي قاعدين ناكله عنده يعني جزء ينفع للإنسان، وجزء واحد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيبه للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل ما كان قاعد نشربه كثير، ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يودي في الجسم، والألم الزيارة ده كمان يمشي يمرق في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة عنينا بس دخلنا أشيلنا في جسمنا ده، العجل هكا ده يمشي في الجسم في الدم، والهوان هكا ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الرياضة ينادو فونكسون أندوكرين، يعني عنده دور في إنشاء وإنتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائية، وكذلك الخدمة هنا الجسم. من ضمنهم في الرينين ده يخلي إيريجلاسيون هنا البريسيون أرتيريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون، ده مادة ده منتوج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنساني ما يكون عنده فقر دم، ده يخلي الكروات البيض الحمراء ده ينتج، ده كل قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حقه ده الكلى ده هو خدمة حقه ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل يمرقه في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكذا يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون، والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتاجيل وما يكون انت فقر دم.
0: دكتور في انواع مختلفه للناس المرضانين بفشل كلى، شنو انواع تذكرها لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالتهم واحد ولا عندهم انواع؟
1: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل اللي ذكرت قبل ده فشل كلى وعند الله كان كربام ده في امل يلقوا العافيه، دول ينادوهم انسيفانس يعني فشل كلى حاد. فاول ما السبب حق ده عرفناه عالجناه ده خلاص هو دبتن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء، خلاص عافي سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن وده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسل بس. فعشان ده الفرق ده نقدر يسوي ده اللي يجون علينا في كاخصائيين انا امراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم اللي عنده فشل كلى مزمن كله ما شرطا بس خلاص كان هو اللي لقيناه عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا هو في خمسه مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحله الجف، هو في المرحله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه خمسه مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحله الجف نقدر نوقفه فوقها، لكن يقدر يقعد فوقها 30 سنه كله بطان ما يمشي كتاما ما يغسل كله ما كونه خلاص اللي لقيناه مزمن وخلاص. ففي امراض هسه مثلا مرض السكري، مرض ضغط الدم، في الحصوات الاسا كالكيول ده، في الحجر ده، في المسالك البوليه، وفي امراض وراثيه كذلك موجوده هم كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاي من بدري نقدر نلقى له حل انه ما يكون في تطور لغايه ما نجي في حاله انه كله خلاص يقيف اللي يدور غسيل.
0: وهناك فئات من الاشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
1: فعلا فئات معرضين لامراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده هم كان جو عندهم متابعه مع طبيب انا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنه ولهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعه كلها عديل وخلاص وماشيين عديل وهم قاعدين يخدموا كلها عديل. ففي ناس واجدين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء، عندهم متابعه وخلاص قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عادي ما عندي مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده ناس اللي ما عندهم متابعه، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عندك 35 سنه 40 سنه وزياده ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت عارف بس وتشيل لك دواء بطريقه عشوائيه كان بدكتور شكو كان نادم مشيت بكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مثل ده بس تشيله وتاكل سكر كثير وبكان مشيت كل ميلها كل تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشه، فهذه كلها اسباب ده خلاص يوم الجمع رمضان ده خلاص نلقوا عنده فشل كلى مزمن وخلاص هل ما في اخر الجاليز بس.

0: فده حل ما فيه الا للطفل ده يسوي له زرع نكله ولا يسوي له غسيل نكله. في امراض اخرين ده انا امراض حاده مثلا في تعفنات انفكسيون وبعدين ده كان كربلاء للطفل ده يسوي له فشل كلى مرض يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان بين بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافيه وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكله. وفي بعض الحالات انا مرض اخرين هم ياثروا في الكلى مثلا الاطفال عندهم مرض انا قريب ده القلب ده كان ما شغال عديد كله خلاص يقدر يأثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كان ما شغال عديد كله يأثر في الكلى. في عندنا في أكيد من الأطفال اللي جينا السنين اللي فاتت اللي عندهم بالي كله كان ما عالجوا عديد وسووا لهم أنيميا وخلاص ما يجيلوا علاج كتير ده كله كتير مقايجوا لنا يسووا فشل كلى وبعدين كان غسلهم كله، لكن في نهاية المطاف أكثرهم ده كان جو بطريقة مبكرة خلاص نقدر نلقوا لهم حل كله.
1: وفي بعض الناس أي طعنة كان طعنهم كله بيقول عندهم كلى
0: ناس بس يعني بحجوا وأي ما واحد يعني خطف رأسه إنه شغل ده كلى، فمرتنا مرضنا يجي نقول له كان جايب وجاك ده وين كان وصفه ده هو ما جايب وصفه كلى جايب وصفه في الكولون عندهم مشكلة هضم عندهم مشكلة هنا أورجان آخرين الأجهزة آخرين وجاي يخطوه في الكلى وحاجين فعلا عندهم مشكلة في الكلى كلها. ففي كل الأحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من ألم ده يجي للطبيب الطبيب يكشفه يسوي له كلينيكال اكزام يعني اكزام كلينيكي يشوفه مكتب حقه ده ما كان الجاي وجده كله يلمسه وكان يعرفه بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام انا التصوير طبي وتصوير طبي ده حتى يقدر يقرر له اسكانر كله لانه في مكاننا هنا ده نادم كان جانا بيمثل الدرج نسوي له ايرو سكانر ذاته في كان مشككين انه في حجر في مسالك البوليه ده نسوي له سكانر في مسالك البوليه فده كان مهما كان من كان في حجر ده يبين لنا درج يمرق لنا وينشاف وشيك بس انت كان مرض حق ده عرفت ده علاج حق ده هين لكل ده دواء دونك لكن الاهم ده انه انسان ما يتاخر اول كان انت اول شيء عنده عرض ما مش لا قاعد خلاص طوال يجي في المستشفى ويعالجه واسا في امراض كثيره يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى ومن ضمنهم هسه مثل مرات كده في جهاز الفضمي ده الكولون العصبي ده كل مرات قاعد يسوي في بعض الكونفيجن يخلطوا معه وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كل مرات ناس يقولوا ان طعنه وشغل ده عمود الفقري في مرات في القلب كمان فهو على حسب ثقافه المريض ما في شيء اسمه مرض اسمه طعن ده ما في عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إكزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه.
1: في بعض المرضى مرات ده ما عندهم كلى وينتم دواء كلى هل يأثر ولا
0: ما يأثر؟ ما ده بس عندنا في شاد ده النظام سائد ده يعني يدير له شيء كتغيير هسه اي واحد في تشاد دكتور تمشي في السانتر دي سانتي تمشي في الكابينه دي سوين تمشي في هناك هسه لما مشينا في الجيش كله تلقى الكابورال تلقى الكابورال شيف تلقى هناك سوليتنا لتنا لغايه الجنرال اليوم الاخصائي في امراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في اخر ده ما هو بس الجنرال فعندنا مشكله كثير ده في تشاد ده قدر ناس يوصلوا للاخصائي ده يفوتوا بالناس كلها مرات ده كله ما يلقوا مساكين يمشي برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا ففي الطريق ده يشيلوا أدوية كتير عندنا ناس واجدين يجوا شباب عندهم تقريبا 22 سنة لكن من كثرة الأدوية الشالو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلى ودخلهم في جاليس وما نقدر بتاني نكون من جاليس لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا مريض يمشي لطبيب وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أوردو ناسيونال دي ميديسين أي رشدة أنتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أوردو ناسيونال دي ميديسين دي تشاد ده دواء ده ما تبيع لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأوردو كون يكتب لك رشدة دواء لأنه ده كان كتبه خلط كله تحت مسؤولية حقا في ناس واجين ده يجي ده في تشاد بس ما ولا مثل أسنين تقاط وريده ما شوف في خارج في تشاد بس جونا وخلاص لقيناهم يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين والأفضل لا كل عائلة لو عند الطبيب ده يكون الأفضل لكن نظرا للظروف وكده نحن نقدر ذلك وصراحة حتى نحن هنا ما قلنا نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كان مشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان لكن نقدر نساعد الناس كلها نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده صحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك كي وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده.

0: طبيب ولكن تقول خلاص لجازف ده ما بيجي شغل ده. فلازم انه البنات المرضان ده بيمشي لطبيب عام او طبيب اخصائي في مجال اللي هو الجهاز.
1: شكرا دكتور. سادة المستمعين، بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمدرني رئيس قسم المرضى الكبلى، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا عن اليوم. معكم في الإنتاج عبد الله توش، وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله. شكرا على المستمع.

0: السعيد تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية الشعب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات صوت المرأة التشادية، للمرأة التشادية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كمان لقينا موضوع جديد، والموضوع ده نتكلم فوقه فيما يخص الوفاة، وهنقول نقول لي الفراش، ونقول لي بكان الموت. وبقت من الناس دي يعني كان عندي وفاة في البيت ده كان شيف ليك خسارته الناس، وهذه ما بعرفوا بميزه كل كل الوقت ده ببزبزوها لك في يومك ده، وانت ما تقدر تحجي لأن انت قاعد في هزن. الشغل ده نسوكي، الشغل ده نسوكي، والأكل اللي بيسوي في الموت ده يعني نوعية حقا. أنا ما بنتي نظرية كي بوصف كي بكون بقول هذا بكان هنموت، لا لا ما بشابي بشابي ده إلا بكان هنفرحة. وحتى الناس كلهم واحدين ده مقادم ده ذاتي كي ما بوصف مقاد هنهزن. بعد من الناس ده أنا من بجو قريب بسأله أنت هني شنو كان قبل ده، حابة يوصفه لهم يقول لهم بكان ده مكان ده عنده موت. يعني النوعية ذاتي هنال مقاد هنال الموت ده موت حقا بيجي شيك. وبالأخص كمان أنين الأوين ده حتى المدة بقول إن ده ليتين هنا ذهب سخير وإن ده خاتم، الخاتم ده بقول يعني خسك القاعد هنا الموت، الله يغفر له ويرحمه ده يعني وخدت الإيدين ده الخاتم ده بقول بشوه. يعني الأسلوب النفر ده اللي كده نسوكي كيف إشان نمسوه نهائيا. وبمسي ده كمان داخل الاستديو عندنا المأزومة هجي أسمى قاسم، هي كل إن ده الكثير واتفاق فيك لينا ألوم الكلام ده والحالة دي وشنو التصرفات يعني في وقت الموت والخسارات اللي بكون في وقت الموت، لأن بقوله البموت واليك وبيكمل مخاليك. هذا كمان أنين ندور ألوم ده نعرفه الشيء ده. السلام عليك.
2: السلام عليك يا سيدة حسنين.
1: ألوم ده جيتينا نشجعوك دايما وأبدا، والمستمعين كل يعني بهناك قاعدين بيشجعونا بالأزيد، لأن البرنامج ده هنام منهم ولم، والأخص كمان للأبين التشاديات. ندور ألوم ده نسألوك فيما يخص البزار هنا وقت الوفاء، كيف البزار ده يعني أنت تشيفوه، كيف نحاول إشان الشيء ده نوقفه.
2: والله السيدة حسنية سؤال كده فريما الله يأجرك وشكرتك كثير.
1: شكرا.
2: ده سؤال في دربة حسنية. أنا نوريك نادو مردان يعني ما يجوا لأكله نادو واي مردان ده يدور كنين كيبية بمية ريال، ولا تمشي تلقي يقول لك انت با تمشي لابتان، يقول ما عندي شغل نمشي لابتان. يوم نادو ده مادة تعالي شيف لك شغل القيب قدم، شغل ده غراف. هو نادو انت ما أسسته بأينا في حياته موت القات صورة ده، انتو سيارة قاتة عزمه وتقودي ولا بخصه وبشنو قتل حسنية. نادو مردان ما يجعلوها كم ما عندك حقب ده وما عندك يعني أهل كل ولا إيالك ناس بروش ده، نو ما يقفوا اليوم ده دوا ده كم ما عندك شغل ده تمشي وين لابتاني هاتي داوي ولا تسيكي كيف ما يجعلوك. يوم كم موت ده يوم ده أهلك رفقانك ما نعرف يدورو بكان بس يهجو يا ما نعرف يدورو بكان بس يجو ما نعرف شغل ده. وانت نادمك مادة حسنية والله ما يخلوك في زنك يجو لك دمع فيه خلاص رجال لما قرص برا قرص للموه انا مود ما يلمو لنا نبدا يوم المردان يداوي فوق ياكل يا شربا كان ماشي كل يمشي فوق يلمو قرص دول ماشي سوق ساوغو دول قاعد في كون كان غاتوم قال قرص هم سيرغو ما جابوا اجل واكل يسوب سفره نو بكن مود ولا يدور شنو انتوا بها زنارين ما اكل البصوف في مود ده. انا كل يوم كمشي ده كان خط ايديني بس والناس الباكل ده ولا ناس يعني عندهم استتار أكل أنا مود دكان صورة ما ينتولي مساكين يا باكله يا داية صرخة ناس عندهم استطاعة بس نمان أكل ده كله نفر دوكو كان ماشين ده يقولوا أدر نمان يجي وقوفه قال يقول لهم ده مكان موت شان ما يوصف. وإنت الحزنان ده والله ما يخلوك تفكر في زينك ده ما فيه هشغل ده أجره دول أورولي كمان يعني خلبات يبقى بكان أنسة كان جيت لقيتهم ده مش ما بكان موت شغل ده مش شنو الله يهديم.
1: والسفر كله يعني بسيادة معينين ما فلان السفرة ده يعني بعرفوه إن ده خصوصيات كتير ده يقولوا دي السفرة دي ودوه بكان أيه. الفلان والسفرة دي كمان أعرفوه بكان فلان نما كان ماشين ده ويدين ده بجر دكتوك بقرب السفرة يقولوا لا السفرة دي قبلوها بكان أنا فلان ده مال التفريق ده لأن قالوا الصدقة ده للفقراء وللمساكين
2: مشكلة
1: صدقة
2: كي ندور سوى صدقة كي بس قنقونو كي دسو جامية أنتولي مساكين ده ما شفته هم زيارة بسعوه وبجب رسوسو وباكلو وخلاص كبس. والنادم ده والله حسني نادم كان مات خلى إيال شغلة لهم ما تخلوا له إيالا يفتفتوا تك تك تك أكل ده والله بكان وايد يسوب كل كي نعم مخ نعم مخ ناس تنين كل بنتم سفرة ما نعرف نعم مخنا كل يسوب في بوبل النار مالمات وخل يالا ده حسنية أختي بتشاري أنا بيت ده كل ما بيشيلو كان إندا مرة في خبيبة ما يجيبوا خبرات كيف كلام بيشيل وما يفكروا نار ده أنكون ده أنا ما الفكيل لكن الفخر بقولوا نار كم مات كبر ما يعرف ولا يسألوا اسكي نادم ده إندا دين فراسوا ده سما بس ألو زمان ده ناس يقولوا فيلان ده إندا دين فراسا فيلان ده إندا كي لا لا لا لا لا ده ما في هم الجابوا ده يأكلوا وما كل الناس يجيبوا في ناس يجي في مود ده كله سياسة أنا نجي نجيب كتير إشان يشوفوني وبعدين إشان أنا نكسة يشونوني ولا كلك شوز كمسا ننتيكي مثلا في كارتي أنا شفت نادم مردان نادم قايم شلو ما في قدام الله أنا نندس له نشيفة راجل ده يوم المادة راكوب البنودة مشيت في السطرة بطم ما قبل قلت ما نمشي أنا هو بحياتي ده خاصة لم مشيت له أما هسا ده أزومة ده ما هنية للراجل راجل ولا هنو ونادم خلا أتامة ده اسك سميتي هسا ناس قاعدوا كي فكروا كي شاوروا في أتامة وهذا النبي يخلو أتامة يخلو ولا كان
3: هما وتعبهم
2: هما وتعبهم وأمهم وكان عند مال كمان يا خلاص المشكلة ديماري خلاص قموا لموا عند مال عند الأرطة أرطة أرطة ده كله يجيب فتن الأرطة ما واجب كان نادم مات يقسموا لا لا لا لا لا ما يفكروا ما يفكروا إيال الخلو الراجل ده خلام ده أمانة أمانة هنام هم من الهيين ده فتن في موت خراب وأبري موت فتن ما نعرف شغل ده الله يهدينا شغل ده زمان أنينا قمينا ما في فتن
3: وهسه الأخلاقية كمان بقولوا يعني المرأة كان بقي لها قيدي والراجل يعني ربنا حكم فوق ده المشاكل الأكتر دي اللي بيجوبوا في راس المرأة ما إيالها لأنه كان خلى مال كان ما تقرقش ده ما الحمد لله هو برتاح لكن كان خلى شيء ده الأدو الكبير ده المرأة والإيال وكان الإيال بتم بيقودوا الأمام يعني بقوموا ده ما بيجيري الشغل ده أديل ما بيصرفوا تصرفات أديل وبعدين ده بأخوهم للإيال فوق ده يعني تشيفيكي كيف الشيء ده
2: ما أنا بس قلت لك الفتن أبريموت ده فتن زمان والله ده كان نار مال ده رفقانة بس جيرانة بس يشونوا إيالة يلموا المال يهدروا الإيال يقربوا ما إيالهم سوا لكن هسا ده ناس كي يلموا وشلة بس يجوا ده إشان كان ده سوكو فتنة ده إشان هم كل بيستفيدوا ناس ما ده يفكر يقول فلان ده مات أنا كل بعدين يموت هسانية أنا شغل بس نقولي كده خراب أنا يوم الموت وورا ما يفكروا قدر نادم ده خلى إيال والله شعري ده ما يشوله أن كنت تلقي ناس وادين عندهم إيمان وادين في رفقان بس أنا راجل أكتر يجو جيري يبقى أخير من أهلك ناس أنا موجود الدنيا بس
3: والأجيب ده الإيال كل وقت دهابة يعني من دقاء كده ولا بيجي بزورهم ولا بيجي بشوفهم ولا بيجي بعرفهم إلي يوم الموت دهابة يعني بسأله وادين ده سخير مهلال ميجي لكن يقولوا ده ولد ياتو ده هنا ياتو يعني بسأله
2: وما يعرفوا لكو ولا هسه ولا في كلام سخير أنا فلان يمشي يشوف فلان أبهرنا بشولونا بودونا ده خلاص انتو هسه شغل وامين علينا دقاء ده نرابيلي الكبار أنين الكبار ذات واجب ده سخير أنا فلان ده سخير جيران ناس ده هسه ولا في هسه ما في شغل ده دورك كيف نصو عشان الرحمة والهنية عشان نقبله في موقع الدنيا أنا زمان خلينا التما حسنية التما هسه شغل التما ناس زمان ده عاشوا لله للرسول هسه كل في ناس أدينين عندهم موقع الدنيا يالنا أخوانهم يالنا رفقانهم قاعدين يراقبوهم ولكن أكثرهم ده فتنة شغل ده فتنة ونقبل بطن في كلامنا قمامنا نادم مات بس يسوه مش الأزومة فشار ده الله يهدينا قرز الحصة كان لمو هنين نادم ده هاي ما أنتو كنين ما بقولو ده خليه لمو ده يخلو لي إيالة خليه لمو كان عند مشاكل كي يصدروا النقرة ما يلمو إيش الناس أنا شفت أسا ناس وعنينا ما تلمو إلا تلمو في موت زمان تلمو في قدر حصة موت ويقعدوا ترى ليش هو نادم مات يسولو فيديوه ما خلاص شنو الفوق التقودو بطن نادم ده كله ما تخلو يبكي في بكاية ما تخلو يقعد في هزينة تخلقوا فلان دول ده مالقوا فلان دول مش لسه قاعد تقولينا صفرة والدول فلان أنينا فصلونا إشان فلان دول ده كان ما سويتوا يا القوين أي نادم قاعد يأكل في بيته إيش بمولا شغل أنا صدخة ده شك والله في ناس في جادة في ما نقول لك يا تدول صدخة ما قاعد يسوى ببشتنا قاعدين ناس ما
3: الصدقة ما بيا بشتنا دي مش كيف يعني يسوى
2: بلا بشتنا ده الصدقة كله بصوص صدقة يسوى ساهي الخفيف
3: إيش هو ملا
2: وخلاص واجين ده كان شغل فيه خلاص هو قسمه لمساكين ويشطوا بس لكن ناجو ماك يموت وبفعله فوق ده كدري كسكس مين بكان شغل كتير يفقى خلاص تخليك على مدة تفتي تهرجته ورده
3: يعني الهيزن خلاص يبقى كان بس كمل
2: خلاص كمل ولا يعرفوك ولا تعرفي وهسه أنا نشيفك نار واي أنا كذا مردار ما جي شفتا على خاكي بنير كل ما عندنا كم مشت كلنا نقوم خلاص خلاص نقعد ثلاثة أربع يوم هنا ده ليشون
3: ما وهرين بقول الثلاثات وهرين بسوء السبعات وهرين الأربعين حتى يجي الهول
2: ده كله كحسنية جاي الهجر راجل لو نادم ده جاي الميت كبل هجوا الميت تسير لو الإخلاص هو الميت ذات الصواب بس يمشي بيتر البصورة ده ما أزوم ساكله وأزوم لك الخفوف ما آخر ده شغل ده خلي الله يهدينا والناس واجين ده تم بعرفوا كتر زمان ما مش لكوا قاعدين بسوا ونكلم ده يلتو خلي يخيروا شغل ده ويسألوا كيف جدودهم أبهاتهم عاشوا خلي يخففوا الدنيا كي كان خففت بس آخر في أي شغل كله الشدة ما ينفع في أدر كل شدة ما ينفع قبل أدر إيه موت عند شدة موت ده أنتم ما هزنانين والهزن ولا هرم والله كلام أنا مودة وبتان أنينا الإنجنا استثارة ناكله قبل ننتولي مهاجرين ما واجب ننتو مهاجرين قبل المهاجرين المابلقوا أنينا نلقوا في بيننا وأنينا نقنقصوا ناكله والمهاجرين إياد دقاق دقاق كي قاعدين بتعسيتهم إنتو شبيتو أنا يمدى ورثكي بشيت بكان مود جابوا أكل قلت لهم ما ناكل قلت أنا قال نلقى هم نلقى جين ده مهاجرين نما تنتم دم إيال أنا إيال نترى إيال دقاك أين ناكل قبل الفضل ده ننتم ننمو خدول مالا يخاطف الصفرة دول كلام نما سهي هم ده واجب صدق ده يخط لهم يأكل قليب يبقى لهم ألو والله يخبله ده أنا فيها ليه ده مشل ده الإن ده بس بنتو أكل قبل الفضل قال ينتلين مسكين صدق ده نمرم مسكين ده بس الصدق
3: وعشانو عندك يعني آخر وصية كي البزار في وقت الموت آخر وصية
2: البزار في وقت الموت ده شغل خسارة خسارة خسارة والله البقر كان دبونا قسموا ناس وادين لها ما يلقوا في بيتهم الآخر ده كان قسموا في أي واي أنتو ماشا أكل في بيتنا ده بس ما صدقها والبزار ما ينفع موت ما عنده فشار قال الدوبة كم كم وطير هو لما شربه وطير كده قال سؤاله أكل كم كم ما ينفع هو كان وديته له كان صليته فوقنا وديته بوطير واي كله ماشي بركض يشيف على السوا في دنياته همام هنا فشار والبزار ده الله يهدينا هو موت ده عنده هزين والله يا سموت عنده فشار كلام ده ما سمي كلام ده النار خليني هنوه في حياته قبل كم ما ده نشو له الإخلاص البزار ده خلينا خلوه رادم عنده إيال كان عنده أمان خليه يراخب إياله يراخب بيته سيد بيته ده بس الله هنيه بس هنيه ما فيشان اليوم نادم مات نمشي أنا مشيت قعدت لبس قنقصنا أكلنا شربنا قاولنا ينفع شنو اسكي شفتي كان نار مادة انا انا زي انا هزينين ما غير هزونه كله والله يا هاجين
3: جميعا ان شاء الله الله يهدينا جميعا ان شاء الله شكرا شكرا شكرا عليك شكرا ونذكر المستمعين بكون خلاص البرنامج انتهى نزملنا ابو بكر حسن بخاري وقدمت لكم حسنيه ادم محمد نمرة الاتصال 95 45 65 28 ليله سعيده ومتابعه سعيده بباقي برامجنا
0: برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية

الخيلة ورادك اسمايلة تمشيت الخيلة ورادك اسمايلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف في حرب

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد، مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمعتوا برامجكم بيك الله من نصارى ماتينا جاي في القران وقت جافشة نبدو لوقع أول برنامج بقسم الأوروبي هنا اليوم الصباح. اليوم يوم الأربعاء، يوم 9 شهر 2026. 75 دقيقة نقول سوا 75 دقيقة بلغتكم الفرحة والفرحة. صباح 15 دقيقة شرط الأخبار جايات وسيادة قادمة مختلفة لحد يسوق بنا 15 دقيقة. 75 دقيقة أقدمكم في مكان تلفنا كيوب بي جابرييل وننصر زملائنا القديم في جريدي صنفيل مكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسكر كي بسلموك الكثير تجهيز تقديمنا برامج كلام الصباح في مدانا 75 دقيقة من قصنا جريتنا أونا مان كرتيجا مانغاتو تجهيز وتقديم هاروب موسكا نمشي لكوب بي سبينا أول أغنية حدا لكل المسلمين والمسلمين تنعرى لي كذا القديم في يمين أفل في القارة في القارة الصباح صيد.

0: قد مولا انا ابو هلال اجل اي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل صغر مصر ما مسك بكانا نهلا ستير يريد نقل في دانا انا جيد نسلم من ستير غلام كبير اجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة راكب الي وسيرة بجنا مع النقامة
1: السابع عشر دقيقة في الاستديو أنا راديو شاتا نواصل دائما ببرمينا بغسم الوروبي من أمين جمعنا الإدارة نشنو الغضغية بغزر أسد ودبدن سطن تطلب من السيد ميرم دهريم يوسف عند حال النقا في كارتية دي الكدوس سيكسيون 3 يلو سنقان دي ولو فين خليت في المقاتمانة تيرا هنقالا ويتمشي في الإدارة بشيء خصوة تيرا هنقال براغ دو ماجيكا كونفوكاسيون دائما الإدارة نشنو الغضغية بغزر أسد ودبدن سطن يطلب من السيد احمد زكريا عندنا في كارتيه مشاغا سيكسيون 1 الى 170 ولو 31 خليش المكاتب انا تاني حاجه لو يمشي لدار باشي يخص تيران قال بلاغ دو ماجيكا كونفوكاسيون دائما لدار نشيلو الغطايا موزل ساد بعد ما نسكن تطلب من السيد غوني يوسف مبودو غوني يوسف غوري عندنا في كارتيه انكوبا سيكسيون 3 الى 1 ولو 17 ولو 17 و18 خليش المكاتب انا نكاتا ويمشي لدار باشي يخص تيران قال بلاغ دو ماجيكا كونفوكاسيون الحاجة عيسى يبلغ بمرقان أنا بيت البيت دي أصمها أم كسر بكر أم بدي مرقت أم باسر بكر أم بدي أمرها 3 سنة مرقت من أمس فجر من كاتية نجاري تراب ساو وما قبلت البيت البيت دي أصمها البيت دي لابس برنو شوكولا أمها أصمها رما أما أصمها فني رماتا أم بدي ما زبل مرقت من أمس فجر من كارتيه نجاري تراب ساو وما قبلت البيت البيت أصمها أنقصر أبكر أم بدي ومرقت من وما قبلت البيت مطلوب من كل نادم كان لقى البيت دي ينادي برقم التليفون 66 97 50 15 ولا 60 37 00 44 نكرر الحاجة عيسى يبلغ بمرقان أنا بيت البدي أسمها مقصر بكر مبدي عمرها 3 سنة لابسة برنو شوكولا مرقت من أمس فجر مرقت من جاري تراب سوا وما قبلت البيت أمها أسمها فاني رماتا مبدي ومرقت من أمس فجر ومقبلة ديرت مطلوب من كل نادم كان لقى البيت دي ينادي برقم التليفون 66 97 50 15 ولا 60 37 00 44 60 و7 50 10 و5 ولا 60 30 و7 00 44 ولا يوديها بكاميركم سيريال قريبة لها ولا يوها بيت الراديو الساعة 7:13
2: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بالفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66 45 20 8 40 أو 99 60 64 60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل

0: سبوهم 15 دقيقة في رحد الحجيج في أحد الشايب ونفس السافل للسريان راديو جات الزميل مطر حسن بن علي جاش نسمينا نشرة الأخبار الصباح هي صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية هنا اليوم الأربعاء يوم 19/9/2026. النشرة نبدأ لكم طوالي بالتفاصيل. أمس يوم 8 سبتمبر 2026 اليوم العالمي أنا اليوم الدولي أنا المهوة الأمية. فبالمناسبة دي الأمينة هنت الدولة في التربية الوطنية دكتور كول كوجي كان قدمت بيان في مكتبها وفي البيان كمان حجت كثير بما يخص الأهمية أن القراية أن الناس الكبار وأكدت بكون ما في عمر أن التعليم الناس واجب يتعلموا إذا كان حتى يعني عمرهم طال بالزيادة فالتعليم ده واجب لكل شادي ولكل شادية. دائما بمناسبة أن اليوم الدولي أن ما هو الأمية زملائنا هنا ونما أبشي كان قابلوا بعض من المواطنين البدو القراية وخلوها والآخرين كمان نهائيا كما دخلوا القراية خلينا نسمعهم.
2: قعدنا زمان ما قرينا جينا فوق ولطنا وما قدرنا قرينا لكن هسا ندمنا مرة واحد جينا بدينا نقرأ
3: الحمد لله علمنا كثير نقدر نكتب ونقري.
4: طبعا التعليم ده يعني كيف إنسان يتعلم يقدر يكتب ويقري وحتى الحساب الرياضيات أيضا مثل شفتوا ده قال نقروم زول واحد ممكن قبل ما يعرف شيء لكن علم ياسب من واحد لحد ألف.
5: الحمد لله زمان ده اللغة الفرنسية ما بنعرفوها المهم الغروف القديم كل ما نقدر نفندهم دهارف ودهارف حسا من جينا هنا في هذا المركز ده الحمد لله من اللغة الفرنسية استفدنا.
6: يعني أنا من جيت هنا ده أخلاقي اتحسنت حتى معاملاتي مع الناس اتحسنت والعلم الشلت ده محل تاني ما لقيته حتى في علاقاتي مع الناس كل شيء تعلمته هنا ده ما تعلمته محل تاني.
7: أول مركز يخرج حاكيات لكتاب الله ربما مركزنا هذا هو عبارة عن شمس تشع إن شاء الله في جمهورية تشاد للآخرين الذين لم يفعلوا ذلك فليفعلوا ذلك.
8: الولاية تقريبا 828 مركز هنا ما هو الأمية من الدا تقريبا عندنا 131 دولة ده بالنسبة لسانتر هنا 7000 وعدد هنا الناس البقروا في المركز في المراكز ده تقريبا 61,091 من ضمنهم ده تقريبا 49,536 دولار نساء.
1: يوم 9 سبتمبر 1999 ده اليوم اللي كان خصصه لإعلان هنا سرت في دولة هنت ليبيا اللي كان أسسه فوق الاتحاد الإفريقي. الاتحاد الإفريقي هدفه عشان يبدل المنظمة هنت الاتحاد الإفريقي الأوئية المنظمة هنت الاتحاد الإفريقي يعني هدفها عشان التكامل السياسي الاقتصادي هنا الغرة الإفريقية. فالبيان ده كان أسس المنظمة هنت الأوئية سنة 2007 فمن تأسيسها لحد أسا الاتحاد الإفريقي قاعد بيجاهد عشان للتكامل الإفريقي في مجال هنا السياسة الاقتصاد وبصار أيضا عشان يحل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية والسياسية القاعدة تعيشها القارة الإفريقية. مقابلة بقت أمس السفير الممثل الدائم هنا تشاد في سويسرا أحمد مكايلة والرئيس هنا المجلس هنا حقوق الإنسان السفير سيدكارتو ريزا هنا إندونيسيا. المقابلة كان حجب فوق الشخصيات الاثنين بما يخص الحالة الإنسانية والأمنية بين تشاد والسودان وحجم ما يخص التقوية هنت العلاقات هنا التعاون بين إندونيسيا وتشاد. الأعمال هنت الورشة الخصصوها للضرائب وتحديث أنا خدمة هنت الضرائب في الإدارة. الأعمال دي كان بدأت من صلاة الصباح في راديو سومبلو وقامت بتنظيمها الإدارة العامة هنت الضرائب في إطار هنا التنفيذ هنا خطة هنت العمل هنا المشروع بخصوص الضرائب المناسبة رأسها المدير العام هنا الإمبو الضرائب أمبيراري باري آري. في منذ المسؤولين هنا كان نظم أسمه انتلوغون الغرباني نظموا ورشة تدريب بما يخص الحاسوب في مجال هنا الإدارة. تفاصيل الخبر من منذ نسمه مع عمر محمد موسى.
9: الهدف من الورشة دي عشان بعرف المشاركين شيء البسمو الرقمنة أو الرقمية وأثار المباشر في تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات العامة وفيدهنت الرقمية في السرعة هنت الإجراءات في طبقان الرقمية وكيفية التغلب عليها. الأمين العام هنا ولاية لوغون الغربي على إندانجي كلا دومباي أكد في كلامه وقال الرقمية بقت ضرورة ومهمة لمواجهة التطورات العالمية وأشار قال الإدارة الحديثة أي الجديدة ما تبقى أن تحقق أهدافها بدون اعتماد للوسائل الرقمية. رئيس البئسة للمكتب الوطني للشحن البري بيتشاد إبراهيم محمد آدم خلال كلامه وضح وقال الورشة دي جات ضمن خطة الوطنية الشاملة تهدف إلى أساليب هذا الأمل الإداري وربطنها بالتقنيات الجديدة وتعزز الشفافية. ونذكركم الورشة دي تميزت بأجواءنا الأمل حيث شاركوا فوق الحاضرين بمناقشات عملية حول كيفية طبقان الرقمية في الإدارات المحلية وتم أرد نماذج تطبيقية توضح كيفية استخدام نظام الرقمية في متابعة الشاهنات وتخفف الإجراءات الإدارية. من مدينة مندو عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا عمر محمد موسى. نختم الله نشرة بملفنا راديو تشاد بما يخص الخلقان اللي بيسموهم الدونير الخلقان اللي بيسموهم دونير في كل الأفراح بيجان كركبة ووجع راس للرجال وحتى لبعض من الأوين. حجح وحبيب عمر.
10: في السنين الأخيرة مرقت ظاهرة هنت الدونير للأوين والبنات في العاصمة أنجمينا ودي الظاهرة الخطيرة اللي بتأثر والقعدة تأثر في الحالة المادية للأسر. تلقى الأوين والبنات جات لهم إصابة هنت الدونير في أي أدر بشولوا دونير كان برنو أو كتفي أو لفاعة متقمة أو ريبان بشولوا بجروب جروب وأي جروب بشيل حسب اللون الاختارة وده في كل المناسبات كان الخاصة ولا الأمة. والهدف منا بقولوا بمرقوا بمصهر سمه قدام الناس المآهم في المناسبة كان في فرحة أو كرهة كل مصيبة هنت الدونير منتشرة والظاهرة دي بقانوا منا الأسر هن المجتمع كان الأبهات أو الرجال المزوجين. والأجيب من دا كان الوحدة راجلة أو أبوها ما أنطاها قروش لتبيع الدونير مع أخواتها بتمشي تفتش من برا ودا البخلية تروخ ودا كلا عشان تبيع الدونير كم لفاعة أو لباس آخر. في دا كلموا لنا بعض المواطنين في مصيبة هنت الدونير وقالوا
11: مرد يرد فلينا أدو 4-5 يرد فلينا خشم واحد مرد أدو واحد تشيل فوق الدونير اثنين تقدر تشيل فوق الدونير.
12: زمان دا المرأة تسد أشير هنا زوجها إن سألت قرص هنا دونير ولا أدو ولا كيك ما عنده كله يتلقى طريقك تسد فوق أشير ما ينسميك كتر إنت أنتيتا ولا ما أنتيتا كله.
11: ولكل بناوي خليم ما يشولوا دونير رح السقاب بقولوا ثقافة لكن ما ثقافتنا هودا كالجيت خالك سمي شنو كلها البس يمشي اللي بزة ما عنده فوق أي إب.
13: الدونر ده أنت عندك أخوان عندك قالات عندك رفقان حلوة على تفرح بأخوانك تشيل تلبس معهم تنبسط معهم يوم اللي نادوك يورك ده بكونه تنبسط معهم لكن ما إجباري إلا بكونه تأثير الراجل تجبره تقول لابد إلا تشيل لي دونر.
10: كمان ظاهرة هنت الدونير الهسة بقت عادة وإبادة دي الدافي البخلي المرأة أو البيت تشيل الدونير ده بيوضح لنا الخبير في علم الاجتماع البروفيسور محمد صالح أيوب وقال
14: في الزواج دائما من الظواهر التي تتقبل التحول والتغير، من الممكن أن تحدث فيها أشياء ما كانت موجودة في فترة من الفترات تظهر في فترة أخرى، من بينها الألبسة الموحدة، مجموعة من الزميلات أو المساعدات للزوج والزوجة، شيء جديد دخل عندنا ما كان موجود في السابق للوصيفة أو المساعدة فقط، الآن بيجي مجموعة من الوصيفات أو مجموعة من المساعدات. هذا يعني تكاليف علم الاجتماع المختص بالأسرة بيقول أي مظهر من مظاهر المصاحبة للزواج التي فيها تكلفة وفيها نوع من أنواع التقليد الأعمى لبعض طبقات الاجتماعية، ممكن واحد عنده إمكانيات يقدرها لكن واحد آخر ما يقدرها. سنحن أن دخلنا في شيء خطير جدا في داخل الأسرة اسمه المصاريف الإضافية.
10: البروفيسور محمد صالح أيوب كمان قدم توجيهات ونصائح للأوين والبنات والأمهات البلبسوا الدونير.
14: رسالتي بوجهها للطرفين الشاب والشابة، انتوا عارفين نفسكم وعارفين دخلكم، ما تغشي زوجك ولا انت كمان تغش زوجتك، تعالوا بوضوح واعربوا عن قدراتكم، ما تعمل فيها انك انت عندك بير بتاع قرص عشان تغش البنت ولا تغش اسرتها، انت حدودك قولها من البداية، البنت ايضا لزوجها وعارفه وباكر حيعيش معايا، اذا كان داير يكون زواج مدى الحياة انتبه، ما بدايته تبقى فيها غش وفيها سحب ثقة وفيها ديون. فمن البداية الشاب والشابة اعرفوا نفسكم لدخلك ودخلها لقدرتك انت وقدرتها هي.
10: نذكركم بكونه النصائح والتوجيهات اللي كان قدمها لنا الخبير في علم الاجتماع ان شاء الله تسمع اذان ساخية لأي مرأة أو بيت متمسكة بالعادة هنت الدونير، وخليه نقبله لعاداتنا وتخاليدنا المين قمينا جداتنا بيسووها وما بخالفوا أهلهم، ودي الأصالة والتراث عن بلدنا تشاد.
1: أجهوا حبيب عمر أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:26 دقيقة بدأ كمل نشرة الأخبار الصباحية. النشرة اللي كتبه لكم بشير عمر بشير وحجها وحبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا تشوبوي غابرييل وسانغوي كويان كريو. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

guli salam alaikum. Amma guli salam alaikum. Marazene guli salam alaikum. Amma bittel baka valla. Amma oye bittel bizuru makka. Marazene beti mikabilna bejim enim kino hot idna. Asige di lene mine jaba. Jab lene duta na khaifota kabira gurre delu gulman tamma. Kabira gurre gole lbanat tamma. Daggarana harba misallako. Ragabi temshilla khud barka. Amma oye guli salam warga. Marazene guli salam warga. Dabdali e farud khanam zargo. أسيجد لين من إجابة زريلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال كمر بلا خديجة خلى بنيته زريلا شال برد قلبه زريلا شال برد قلبه شال نقول شكرا خلى الهديد برا زريلا شال برد قلبه من أجاويننا شال برد قلبه زريلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرائيل عشال برد قلب عشال الفقير خل الكتاب برا زرائيل عشال برد قلب عشال رابي خل هي البندا أما هو يقولي سلام ورقا كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا والمن عدم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بدي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوب خالق بلا رقبة.

في هلة الشرفي انتهت البلامة طاهر محمد أجل أبلامة جدة أخي رمات أخي عبد الله أخي عبد الله عبد الرحمن أخي عمر أخي يشكر كل الأهل والرفقان وناس الجيران وناس المعروفين ساعدوهم معديا وفكريا وكتاموتنا أخوهم تجاني أخي ويخبر الأهل بيكونوا أخي بخبر أهل البر وداخل بيكونوا سنة الأربعين أنا أخوهم تجاني أخي دا أي سوها ومباكر بالخميس في كل ويتين تاتا بلاما جدة أخي نكرر بلاما جدة أخي رماد أخي الحاب الله أخي عبد الرحمن أخي عمر أخي يشكر كل الأهل البر وداخل وناس المعروفين الجيران الساعدون ماديا وفكريا وقت موتنا أخوهم تجاني أخي ويخبرهم يا بناي آخر يخبرهم بكونوا سرقت انت الأربعين انتهت المرحومة تجاني أخي دا يسوها مباكر بالخميس في كل ويت انتهت البلامة جدة أخي وصلوا دائما ببر من بغس ولربي من مجمينا دبلاقنا وفع أسرة موسى جدة أسرة جدة عبد الله جسرة جدة عبد الله كمانا جمانا أسرة محمد كشالة أسرة عبد الرحمن أبقاسي أسرة بلامة محمد قاجري أسرة محمد وقال أسرة عمر كسرو أسرة جرمة كبري فكي بشارة إما وكل إيالهم وأسرة بشارة الجدة أسرة معلم جدهم أسرة عبد الرحمن محمد عثمان محمد علي محمد أسرة معلم جبرين أسرة البشير أسرة الإمام جبرين أسرة الأوان علي أسرة محمد توتو أسرة الرحمة أسرة جدة كندي أسرة محمد أسمر أسرة محمد قالة يبلغ لكل الأهل البر وداخل أنا كسري أنا كاميرون وأنا تشاد بموتنا بتهم حج خالد عمر الماتت أمس بالطلات بفجر والصلاة كمن يسوها عليهم بالأربع في باصلة الظهر فكرت دنبه انتهت البلامة قاجيري انتهت البلامة جدة بلامة وصلت في بكاننا يسوها عليهم بالأربع باصلة الظهر في كرتي دنبه انتهت البلامة قاجيري الساعة 7:44 دقيقة نواصل ضيمن ببرا من بغسم الروبي من المجمعين.

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف دي حر

السبعة 57 دقيقة في الاستديو أنا راديو كات أدينا قاعدين دائما في خدمة المستمعين. هسا يا أخوانا هسا حاليا دا قاعدين شهر 9 يوم اليوم يوم 9 شهر 9 سنة 2026 الحمد لله خرفنا وقاعدين في آخر الخريف. حمد أمد يا أخوانا الناس بعض من الناس بيقولوا لك يعني الخريف ما في وخريف ما في والخريف الصيف الشتاء كله في ايدينا سيدة سيدة لا الله سيدة السماء لبعض الله سيدة كي يدور يصب علم كي يدور ما يسوق كي يعيش يقتل يرب يسوي كل ده يعني ده قدرهنا الله حمد أمد ده الإنسان ده علينا ده إلا التوبة بس التوبة خلينا نخلو من الظلم الفتن الكلام الفارغ المراخ الساكت بدون فايدة البنات والإيال كل واحدة رايخ يمقرت كل واحدة يدور تدور ساكت من شاري لشاري من كلاندو لكلاندو من بيت لبيت ده كله يا أخواننا ما عنده أي معنى خلينا نتوب خلينا نتوب نتوبنا ربنا يبدلها بأحسن منها إن شاء الله. والخريف شهر 7 شهر 9 شهر 10 كل الخريف ده سيدة الله بس يجيبه ما يجيبه ده. هسا في بعض من الناس يقول لك يمين لك قبل ما يصب كل ملم مام وكيكي هسا حاليا علوم هالي يا مانا الأخيرة دي ألا بأبولو العيون ألا وردة معروض وايد ماشي قلب بقدف وايد ماشي بوتير بقيب بقدف هذا كله يعني هسا المطر كان المطر هو بطهر التراب المطر ده الألم كان صب الخريف ده الخريف كان نزل الصيصي ده التراب ده وسخن التراب ده كله يجري يفوت بطهر التراب للطاهر بتسوي طاهر المطر هو المطر ده هو النعمة هو بركة كما المطر صب ده يجيب رحمة ويرفع البلا من التراب هذا الناس ما يعرفوا لما كان المطر كان دلت ده تدلي خير تدلي رحمة وخير لكن من التراب ده كان في التراب ده كان شرفي كله بالريف فوق بمشي ها ما دام ده يا أخوانا التراب كما الطهر كما الغسل ده الأمراض كثيرة هسا حاليا ده مرض كثير مرض من مرض لمرض من تاب لتاب ده كله قليت الخريب بس هيا هنا الله للسكر وسيدة سيدة السماء سيد وسيدة الجابر بيرفع بس هاكي ما ندامك ما عندنا يا أخوانا ها ما دام ده يا أخوانا الله يسوي يعني الله يسوي بخيره يعطينا خير ينجينا من شر هاو أنينا علينا ذا الصدقات كثير قليل يا تقول على حسب قدرت ذا اللي بيصدق مديدي بوللو تمر فول على حسب قدرتك بس على حسب قدرتك اللي عندك ذا الصدقة إن شاء الله كان صدقنا ذا ربنا يبدلها بأحسن منها هو المر والحلو كله في إذننا الله الخير والشر كله في إذننا الله هما دام ده يا أخوانا علينا ده إلا التوبة بس ما خلاص ها هسا في ورقتنا انتات راديو جات اللي بيسميتو هذه في الورقة دي يعني بحجوا كتير بكلامنا الدونيرات اللي ما عندي مانا هسا حاليا يا سنين الأخيرة اللي جات في الجات كم فرحة ولا كرحة كلها قال بيسووا دونيرات دول الأقربون يلبسوا دونيرات بالأخص لأوين زمان كل الرجال ده 4-5 اللي بقولوا بنادم وزاير دي اللي بلبسوا مال عروس اللي ممتنين 3 بس بيلبسوا لباس واحد وهي خلاص يفرق لكن بس بالأسف ولوم حس حاليا ده النارن كان ودر أنا خير ولا أنا فرحة ولا كرحة وكله لو ألاقيهم كل بيلبس برنو خلق كل نفرة واحد لو بقى نفرة واحد هو خلاص كل واحد تشيلها طريحة صغيرة كي ولا لفاها ولا آخر ده شغل عجب ده شغل يعني ما عنده مانع دي ما صغى في النانين يا أخوانا دي ما صغى في الجاد ولا تراسنا الجاد تني ها يعني إن في الجاد إن المرضة تنستر ها من فوق التي تلفاها طرحها بداخل ورفها بفوق ها تنستر اللي خلق كل خلق طويل ها تنستر بوقا ده ما ادري لا برنو هو مرة رايخ بوقا في الشارع ده يعني ده شغل عجب ده
قلب دفقان ألمي المرات بسوي دنكة كبيرة في الشارع كل واحدة لابسة لها دروبالي هاو لابسة لها برنو برنو هاو طريحة ها بطي بطي هاو دا دا دا دا دا دا دا يا أخوانا دا ما من تراثنا الجديد يخ دا إير آر دا إيب والله ما راد دراسة برنو برنو بتأسى بشغالة هسن قاعدين نشوفه في الشارع قلبي فرشن ديل قلب بنظم أنا قلبي يا بقودة مختم صفر صفر أنا أكل في الشارع بياكل أنا كل واحد تشيلها سخان تمشي لورا بيتها وتقبل تجي دا دا دا دا دا يا أخ دي ثقافة دي ما ثقافة إلى الجاد يا أخوانا دا دا دا دا إيب آر آر يا أخوانا النار كم إن دا ودر كم مر كم هلو كل كم درسة أو دودة ها لم لا شغيل أمطو أشر لها ريس أشر لها دهن ها أنطها قوس خلي يعني لكن بس الشغالة اللي تلقوا كلك تلبس برنو برنو هو إيش هو هو هو هو هو يتشدد فايت شنو يا أخوان ها ما دام ده يا أخوان خلي يعني ده ما ترسنا لنا الشغل الشغل ده الدونير السجريد باند ده الشغل ده خلوه منك بيت يا أخوان المرة ده تواب في بعض من الناس المرة من أسبوع لأسبوع قرص قرص 600 ما تلقى هاو تشي هاو يقول ودر أنا فلان مباكر هاو أنا كل أنت كل حسبناك في الدونير هاو كمان عندك برنو برنو ده هي ما تجي ولا كيف تسوي كيف يا أخوان كما لقت جد تهية تشيفة إيب ولا راجل يلقى آفي ولا أخو يلقى آفي ولا آخر يلقى آفي حصة جضاعات ديلا ها برنو بقى بقول لك برنو برنو كله برنو برنو ما أبغى 600 ما أبغى 700 برنو برنو بثلاثة ألف ولا أربعة ألف جضاعات بير الحصة الماين اللي لنا نشاد ديلا يلبس برنو برنو ب 2003 الأبو ما عنده الأخو ما عنده الأم ما عنده هي تمرق تدبر في الرف بس كان في السوق ها كان في تنتبه نفسها ها وكان تسوي شنو كلها تفتش تلبس يوم الفلاني ده بدونيرة تجي تكيف هذا ده بس يا بلز البنات بلز الإيال كله بمشي في الصالقة الصالقة الإيال كمان واحد بيقول قال جسنا روبا 12 ألف وانتو في بيتكم من الأسبوع من الشهر لشهر قرط 10 ألف كله ما في وكيف انت كنت تلبس برا تكلب جسن 14 ألف مباكل زميلك ولا جارك قايب انت عروس انت كمان قال دونير خلاص تلبس يا أخوانا دونير والوزير ما أعرف ده يا أخوانا الشيء عشادي اللي كلك يعني البلزنا الناس بمشوا بصالق وبمشوا بسوا الشغل المهو بمشوا بفتشوا وبمشوا ولا بختف ولا بسرك ولا بسوي بسوي بسوي حو بشيل ولا بشيل الدونير ده بيجي بقى كم بيت كم ولد كله حو ده كمان ما من مصلحتنا عنينا يا أخوانا ده ما تراثنا عنينا ده ما عادتنا عنينا يا أخوانا دي ثقافة جاد من وين ما نعرفوها والثقافة اللي خلوها بيت ها النار كأوندك كم عندك ودر ده كم عندك ده سايدة 1000 2000 400 500 200 100 لمو أنطول السيدة الودر لكن بس ها البسلوك لباس كاسيات وآريات في الشارع دنكة كبيرة ها يا أخوانا ده ما يجي ده آر آر آر آر يا أخوانا ده يعني خلي ده ما ده دي ما صغافي النادينا خلينا خلوها مننا بعيد المساعدة هي دربا شك النار من المال يبس برنو برنا ما وليك ولا ما أخوك ولا ما أختك ولا ما قريبك ولا كيف يعني ده كله يا أخوان ده كله دي صغافات ما يندين أي شغلة ما يندين مانا وجاي من وين أيها الساعة 8:06 نواصل ضيمن ببرا من بغسم ولا ربي من مجمعنا

كل بذي حلاح نحاية والمبدي من كمل كل شيء لاجل بدنا نخدم برا منا بقسم الأوروبية اليوم الصباح اليوم يوم الأربعاء يوم 9/9/2026 75 دقيقة سميتنا وتغلبية سميت بلغتكم الذي والرسمية سميت نشرة الأخبار جايات وسيادة قادمة مختلفة خدمكم فكانت الفن سلوي كيو كريو من الناس الزملاء القديم في غريري سان فيل تجهيز وتنظيم هارون موسى لكن خلوا بكل زين الكلام ليش في مكان بوك البرامج كلام صراحة ونمجمينا راديو كيف يعمل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليقضوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحمي نفسنا منه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
1: بالنسبة للكوليرا زي ما قلت من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، لوك داك بدينا قد نارشتري 2-3 بهيني مهصة ما شاء الله الستيتاسيون ميتريزي، جانو إكيب من نوغو سنترال ناس مدربين حاليا قاعدين في تيرين، دونك 24/24 بسو تور في الكارتي ذاتا عندنا أجان جينا بقولهم أجان سانتي كومينوتير، كل ما سميو حركة نادم سبب شغلة بيجي بنادونا نجري بوتير نسوي انفستيغاسيون نبري ليفل خلا ونسوي تيست تو سا، كان بيجي كوليرا كمان يجونو دو في سنترانا تريتمان البداية خوفنا من أصلا ما شاء الله المتريس عندنا لكم
0: قدرت سيطرتوا على الوضع. دكتور، الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي تقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيئ عشان يحمي نفسه من المرض؟
1: الكوليرا ده زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرض، أنا نقول شنو وصح من الوصح، إنساني كما تغسل يدينك تاكل، إنساني كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك، مرة كان ماشي لداي ما تغسل يدينك بألم وصابون ده حاضر بس تقرب دوم هم المزيرة الثلاثة ده، بس انت كان طبقتهم ده شيء بيجيك ما في يسرتو، خاصة للعيون بمشي في السوق الكبير اللي مزاتك كانت تشوفوه ما الضبان والشنور يشيروه بس يجيب بألم صاحبة يما يمصو يأكل ده كله خلي خلو منهم، حتى الأكل ذاتك مارك من اللداي ده الأكل يكون ساخن ساخن فيها موية ده تنتناز يأكل ما تغلي يبرد ده البكتيري بكتير ده مقدر بس مزير ده وسيم كناس بقدروا بطبخوا له فرانشيمون ما يخافوا شيء مرض دماغ مسك.
0: دكتور، انت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون هنا أنجمينا وهنا البروفنس؟
1: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف، ومرض ساكت وبيجينا إلا بالوسخ، دونك أي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يخسر يدينا ألمي وصابون ألمي، كان سيرتو اللي نازنا القاعدين في طرف اللي ينكون شربوا ألمي عن البار ولا عن البير ممكن ألمي دا يفوروا قبل يشربوا ده وايد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما قريت هسا كان زول مش وربيت مرق اللي يخسر يدينا بألمي وصابون، كان مرة داخل إلا داي نفس الشيء، وبكان كان ناس لموا كتير كل ما ممكن نادي كولرا من قاعد لما ذاته ما عديله، بس من وين كان ده مرض داي الناس اللي يدروا ده كله بشيلوا في الأدرة
0: العدوى تنتقل
1: سريع. ده الكونسيه عندي اللي قدمه للشعب.
0: دكتور، المرض هنا الكوليرا ده مواصفاته شو؟ أعراضه مثلا بتظهر في المريض؟
1: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقذيف، الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده، لونه ده مش المريز ده شفتي ده ده الكوليرا، كان مرض ده كرواك ده في كلك زر بوديرك بروكا باسكي بصفي علم أنا أقول لك
0: صح،
1: شفتي ستيونا ألمي ده كان فاتي ولا بقي
0: حس
1: العلاج له شنو المرضى بسبب أني بيني الدكتور بملا زي روبيني أنا ألمي بس
0: أيوة هو الألم بدفق من جلده بيني لو تقول صبوا
1: أنت كنا صبوا بس نصبوا لا تيجي ده علاج ما عنده علاج آخر إسبيسيال، تونك بفضل الزول في ساعة ساعتين زول لا جايز أنكم يموتكم.
0: دكتور، تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بينتقل من الزول المرضان والزول الآخر؟
1: أنا كان عندي فيبريوس ما قلنا لك هذا طوال نديكلو كان لما استني ولا لما استني طوال المرض على فيبريوس شيلي تمشي فوقه بعدين إذن كنت ما خسرتي وديت فشوف كيف سيتو تلا مالي كنت من الناس فقد من نهيل ما في وإلهي يقول من نهيل ما في لكن كم مايل أري أجله الموت كل ما بيننا.
0: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل
1: الميت
0: مع الكور؟
1: كم المدة هيصل في اللبتان ده عندنا الجنس دول بتريتير الكور ده عديل وبيجيبوا ساق دخلوا فوقه قول بنتو لعالة وكم ماشين بدفنوا كل الجنس ده يتعبون بس كي مال عادات يسلوا يبردوا كل ينتم قان تسا تسا لاد يدفنوا التكنيس عندنا دول برجو بخلو وشي عهر بسوه كمان ما يلوموا في الوفرة يشتوا يشيلوا فاتيتهم يشتوا لما دكول أنكون ما أنكون وايد إندر المرضى كل شيء تتافل بالناس.
0: دكتور رمات عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هان الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هي الكوليرادا تقعد وين عشان هي تبقى كثيرة مرة واحدة؟
1: زي ما قريتها في اللوجيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروفيريون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتي سي أز كان فكرت لو بنجمينا بكانا دوادين دول كما شكر لما نخيط سيدة دما بكانو على إكسلانس حتى الخضر الخضر المنزري تجيبه ممكن بقعد فوق دونك لو فيبريون إلي بارتو
0: العدوى دي تنتقل مع الزباب بس ولا عند حاجة آخر كي تجيبه الدبان كي ما عند ما رول
1: الدبان كل ممكن تحويله الدبان تشيله من أكل تودي لأكل سين فيكين تشيله من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري شيله من بونغور يجيبه لابدين Donc il y a plusieurs moyens de... Où l'insan est chez l'amine al-mardan et j'y vais dans le mardan. Donc il y a plusieurs véhicules.
0: Ouais.
1: Et surtout l'almi. L'almi, la période de l'inondation. دمار الله بس.
0: وهي هسه جات مع الخريف ده كيف؟
1: ده المشكلة ما تجي إلا في الخريف.
0: دكتور الاحتياطات اللي أنتوا هسه شلتوها عشان أنينا هي ذاتك جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الإفريقية وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والذباب شنو الإجراءات اللي اتخذتوها أم باكر قدامنا الإنانداسيون والمشاكل كتير؟
1: الإجراءات ده أنينا ما هو جايزين من سنة فاتت. وكده وداي ظهر فوق كوليرا لعدة جيجري مونغو علينا كل الأجهزة اللي دربنا كل دربنا مفهوم إكيب علينا قنريو أم باك تدو بكرة بدخل الله سوى كما دخل الجمعنا دونك السنة بيجي في كرر كل نفس الشيء بريكوسيون شلنا لإكيب علينا دربنا وبريباري قنريو ونيفو سنترال كل رأس اللي نباشات الدواء نبريزانشات توسا خلي صدينا في مخزن علينا ميوم اللي جينا بريمي كادم مرقنا خوام نلبس ولا دكاشنا للمرضى دونك اي لابتان ايكيب قايد مي لابتان الكبير عطينا في فرشه
0: المركز الكبير
1: في فرشه مي هنا اذا اي مستشفى ده عنده كاباسيتي يشيلها دي بريميكا لحد 10 مرضى نقدر يعالجها في مكانك فاتا 10 كم لوكي داك نرسلوا هناك توكا مكيكي كان
0: دكتور الكوليرا ده تكرف فئه معينه من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرف كل الناس
1: اللي على الدقاق اي زول لما مثلا بيبريون تمسك الكوليرا ما تعزي اي زول نيمبورت كي ان فيي ان انفان ان فام ان نوم لما صار فيبريون وديت على خشو ما يمسكك
0: هلا العدوى انت الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيت واي فور اكزامبل كرب نادو واحد هل حاضر كيف يقدر يقرب زول اخر ولا ممكن
1: بيان سور زول واحد في البيت كرب اخرين كل يمسك حتى الجيران ما ينجوا الاطفال يلا زول ما ممكن بس مش عارف ثانيين كان زول بس كوليرا صار في بيت ده نرسل اكيب للبيت ده يتريتي للجيران كله
0: تمشي عقوم
1: كان عندهم سوق جنبهم كله يتريتي شغل كان بالليم ان شاء الله كان جاي بكل التريتي عشان الفوايد ما يمشي قدام دونك اللي ده هو البريال نوتر الا التريتيما بايجينيس دو سو في كارتي كيد ما يخلوه ينوت يمشي بكل التريتي
0: دكتور اليوم كثير من اخواتنا العوين عندهم اهمال مرات الاكل بارد ينطل العيال ومرات يجيبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصوره المطلوبه الحسه الناس الصحه طالبينها منهم دي الواحده تقول لك مثلا نحن الافارقه او التشاديين ده مثلا وساخه ما بيسوي لنا شيء رسالتك شنو للمراه التشاديه حول الاهتمام بالنظافه في وقتنا الكوليرا
1: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون حامي كما رغم إلى ذلك يكون حامي دليل المرضى تقتله المرضى هذا زي ما أوريتها كما يسيل ذلك المي وصابون أوبليغاتوار أني نزعت كنت ناكله المي وصابون أوبليغاتوار مرق من وربيت المي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي ده على بعض كل خليه وصوب لإيالة الدقاك تخيل من بروخ ده بقدر بغسل بعلم وصابه طب ما يقولوا ما ان الكبار بنسوا نو لحد الايام فوالا الايام ذاتها قد دخل ورا البيت ده قال لهم يغسلوا ايديهم بصابه
0: رسالتك الاخيره للمواطنين
1: فرشي
0: مرات الناس بتخوف ويقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
1: اول شيء نريد نخلي الناس ما يخافوا مرض ده هو بكتور سي فري مي سي فاسيل دي ليفيتي ده وايت زول كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر tawali ya yuro fi san santé algérie lo chene chulo en charge kan akhar daba an kuri compliqué o jaisan kuma adda ka tema de soshi o zulda imut. Donc c'est pour dire en conclusion que au grave docteur mais ala ci facilement ay san santé way
0: voilà
1: donc al khouz da sama je zuf takhaf la tibirji da fi tafsik al marad khali koun satin sabib kadif nad docteur.
0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو إتشاد. الكوليرا مرض خطير، إشان دا النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم. وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكل الأكل الحامي والخضار كلنا قسلو نظيف قبال ما ناكلو. وكان زول مرض لازم نودو أجل كيف المستشفى القريب ليا. نذكركو بكونو البرنامج الكان استضفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل. قام معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين وفي الإخراج عبد الله توش. البرنامج من إعداد وتقديم عز علي علومة. نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشات.

يا بلد يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوا ما يتقوا يا نجمينة ما يهرقوا.

السلام عليكم ساغوزي دقيقه مرتبطه زي كاردي تشادس تلغاينه ساغوزي دقيقه مرتبطه زي مصر برخزال فايل ارجو موكان دغنا مسوري دقيقه ديغرا مدر كولابرات نانا كوجيكي دونن كوجيكا مدمرندرا تكنيسيان غريديا سامفيل كان شكرتو كارجي دانتن ديمندرو جيمتا روجيكي كابين

ساعوز یه دیگه مرتضو زای ساده سیه که را دیشه دسته ترگانه آنیا را رادیو می دن لبرت اندا آمینه آگو چکو لبرت اندا آمینه درکو اینو یم عالم اینو آنال فلبتیس می اندگا آمارانو کرادره هن یم عالم اندو تجران سکرتر اینو دتا علیدیکاسیون جانب اینو تعلیم رنگا اینو دکتر گولی گوجی مره Odur nuki ngana jani mani yim aile ma anu sanat alif otus umia wa sittin wa sitte aynu inisku nara jiran tajiran nuki ne tajiran faragre yim aile ma anu inisku nara aynu yim aynu talim amara nakra dara hinna za agu zulona aynu terbiya talim gendiga tajiran yim aile ma tajiran amara za Ago zulon kara ina kara findigar za ina roo findigar ina ragana za ago dudu ayuno amara kara dara hinna za ina ino kara angyana jahilu zulana jahilu findigar ago angyana kara ilim hakinga tajiran yim ayuno ahleme ayuno sanad alif wa tus umia wa tiziin sanad alif wa tus umia wa sittin wa sitte teere inisku nare تجران زا انيان اما كراد انكرادره هنا غنا زا انيان علم انا نو جاهلو فويندغا تجران يم عالم ته ناكره دكتور غولي غوجي فارغره اينو ساسنا اينو يم عالم ته هدا وينو ته انين ته ما ين ناكردا زا تقدم جانب اينو تقدم جانب اينو امر لا جاهلو ز فويندر امر كرادر هنا غنا ز انار لوكال انار سوسيو بروفيشنال ار غنا دركو كرندر اغو جاهلو فويندر كرا انيان علم ادي ادي حقن ات دركو نوكي تربارا دكتور غولي غوجي فارغر چادنا اغو جانب اينو انانو تقدم جانب اما كران دركو امر جاهلو دركو اغو فوينه بورس جلچنا امرونو كرا اغو انو كرند چكين تجران انا انو انا الفلبسيما كرا اما جاهلا تا ارشغو انو علم اما غنا ما كرايندي تشكين تجران زا اغو اركو بودولن مارشال محمد ادريس دي بينو زفدا كي اغو تجران انيانا زا انا انو جانب ان التعليمي جانب انيانا اغو علم حقن اي انارا دركو جانب انارو نيميري جنار اوردانت انا انيانا فين اي انارا غنا دلي دا نوكي تجران انانو سكرتر جانر جنرال اينو تعليم فارغري زانيان علم جانبان علم فينيد اغو انارا غنا دركو حنينيد انارا دركو او جانب ان زران جانب انو حيوان انارا غنا تيارا غنا انيان فينيد اغو جانب ان تعليم دركو دلي انارا غنا فينور اغو نيما تقدم دركو غيني زا انارا غنا فينيد اغو مرمر ان علم جاهل دانور انارا گنا علم درکو دور انارا گنا فینره درکو هریمارا گنا درکو هریمنگین تجران علم اینو انیان جاهل فینره علم درکو علم کرانگا تمره بور مهمین تجران یم اینو عالم اینو کار اینگا یم عالم اینو جاهلوا تجران سند الف و تسمی و ستین و سته اتفالما گندره Terbara angaino representa mumasil aino niano chadnga odur Swiss yindega chinga Ahmad Makaila mrena yemaino muskinga mre odur mugabala gen mugabara aino gena angaino preza aino konsi aino droit de l'homme de hogogal insanga niano ago odur mugabara ambassadeur mre gi mugabala gen ambassadeur aino no soroma si carta de zo angaino نيانو اندونيزيان امريكي دا فوكندين اما چو بارا چو وكرو دور دا فوكندرا حالا انو حالا اني انسانيا حالا انو امينانو نيا امارانو ريفيجي كار اونو ما چات ندر كوچكي سودانا دور اردني بو سابا چان ندر كوچكا حالا انارا گنا دلي دا نوكندين زا امارانو ريفيجي كار بو سابا چان ندر كوچكي حالا هندو ما زا چكن زا حالا هندو زا چكن تگنا دلی دا نوکندن زا اگو نیانو سودان موشومره اگو کلا درکو ارگا تگنا دلی دا نوکند تر بارا فاتگره چاد مره اگو مشاکل آینو سودانی چاد ارکو مرهن اگو زا اما سود امارانو سودانا مرا مشاکل گیند زا کلا ارگا تدرکو دلی دا هرمینی چین
تر برا كار نمهر اينو ترافو اينو سيمينر اينو جانب اينو ماليا او جانب اينو ماليا او اداره دركو تيجران كانا در كار گندن اينو كانا افتتام گنا دايركتر اينو جنرال اينو امپونغ اينو امپونغ تي كانا كار گني تيجران پروژه اينو جاندر كاليتي ان تاكزاس يندگا تي پروژه تي كار او اينو گندن تيجران جانب اينو ماليا چانه تکر اگو افتتام گیندن چانه درکو اما اگو شر اردنی اگو اینارون مالی اینار دوانه دوانه تگنا انی ازون ان افریق سنترال افریق دی لوست گنا اما گناک ار چانه درکو حاضر چندین ته درکو چانه درکو جانب اینو مالی اینانو اگو جانب اینو مالی درکو اگو اینارونو ادارنگ ته ار گنا چانه درکو امارونو اردنی چانه درکو حاضر چندرا گنا اینارا درکو جا تقدمه اینارا گنا دلی دا نکنین تجران امارانو موسیلین آنگانو دریکتر جنرال اینو امپونگ مرنا فارگره جانب اینو مالیان اینارا ادارنگا زونان افریق سنترال افریق لویس درکو زا اینارا درکو هرمام درکو دلی دا تفیرن درکو انگیان رایم گرتر اینارا درکو دلی دا نکنگا تا درکو دلی دا نکن تر برا يم اينو يم تيزا اينو شهر تيزا سند 1930 تر يم اينو او دورني اينو سيرت اندقا لبير تر باز اينو منظمة اينو اينيو افريكينغ تي ناكرة تجرن هدف اينو او دور چانا گندر اينو ارگانيزاسيون دي لينيو افريكان اندقا منظمة اينيو افريكان اما افريكان تي نو كبور چنغا اغو جانب اينو سياسة جانب اينو اقتصاد اينا را غناي كونتينا اينو اما افريكانا تي دركو اينا را دركو اغو ادور سند اره اغو خير كنديني سند الف اينو سند 2007 اغو خير كنديني اينيو اينو افريكان گندره تجرن اوكر اينا اينو خير كندن اينيو امارانو اينيو افريكانا اينا را دركو خير كندرا جانب اينو تقدم اما افريكانا مشاكل دز جانب اينو مالي اينا رانو اقتصاد جانب اينو سياسيين تي دركو جانب امارانو افريكانا غنا زا نيانو افريكانا اما افريكانا غنا كو ترتوغا اغو اما افريكانا غنا زا انترون تيسيدغا انارا غنا وكر او دور كو بورچانا تي دركو انارا غنا دلي دا نوكندري لابرا تندا لابرا اينو نيا اما افريكانا لابرا تندا لابرا تيرا دا توزري لابرا ان جحسن يندران تيلم غيوس انكران يندران كارسال محمد سالي ساگا کے اگیدی روگو بیرن گردر دانا کی جاندگ رہے ہیں.

شكرا ديال تروخ راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديني زالواتينيا دي تيوقني تك تك تك تك تماقا كريسي تشال من دقيق فينا ان شاء الله كمال سي كامريختي نابزين تروني نرو على ربنا رو روفو نافروفو ان بار دبريوت سيري كارماشيني تيزيرينا فيني mun cabine technique ti moko jimta roger ngal cabine technique ti rek de moto agidi rigobert malkak florence zenab ali souleyman zenab ali younous donc micro ti ronde siomo se oumar idriss oumar nani jamena comme salam ko sokolo de asim jamene ge te geger korange geger suri car moto mun re tarnak batane saso te geger sirio tartamay treti saso te geger sirio tak tak tak tak risi an katak bendala lenjeme de trier or tar sarane lionel nomengar ko ken sik jeng ningam rasi lafia kogi kogi wandala jeng ningam rasi lafia kogi kogi sengi saram timan failar jo besada bedaya kumra ati cabine technique

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن أهمية ودور طبيب الأسرة في صحة الإنسان. واليوم جينا في مستشفى الشفاء نقابل لمدير المستشفى الدكتور عبد المعطي موسى، ونتكلم معه في موضوعنا طبيب الأسرة. دكتور السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: دكتور في البداية ممكن تشرح لنا معنى طبيب الأسرة بمعناته شنو؟
1: طبيب الأسرة هو طبيب مهم جدا، هو المسؤول عن معرفة أمراض الأسرة، يعني الأب الأم والأطفال يكون كلهم عندهم ملفات عند هذا الطبيب ويفحص عليهم في البداية، يعمل لهم فحص عام ويعرف كل واحد منهم مرض شنو. مثلا يعمل فحص للأب والأم ويعرف هل هي عندهم مثلا السكري أو أمراض ضغط الدم أو الأمراض الوراثية، مثلا أمراض فقر الدم المنجلي أو بالفرنساوي بيقولوا ديربانيسيتوز. طبعا فقر الدم المنجلي عندنا كثير جدا، ولازم يعرف فصيلة الدم للأم والزوج وفصيلة الدم للأطفال، ده كل حاجات مهمة جدا. يعني فصيلة الدم إذا لا قدر الله حصل حادث احتاج لنقل دم، كل ما نتأخر في إجراء الفحوصات نعرف الفصيلة بتاعته طوالي نعمل له نقل دم. أو بالنسبة للزواج برضه، يعني يعرف فصيلة الدم الزوج والزوجة قبل الإنجاب، لأن هذا كمان بيأثر مع الأطفال. وبعض الأمراض الثانية أمراض كثيرة جدا لازم الأسرة تكون عندها علم عندها المرض ده ولا ما عندها. فأول زيارة لطبيب الأسرة بيعمل لهم الفحوصات العامة وبيكلمهم يقول لهم أنتوا عندكم مثلا الأب عنده مثلا ارتفاع في ضغط الدم، ممكن طبيب يعمل فحوصات ويرسلوا لأخصائي أمراض القلب، الأخصائي بتاع أمراض القلب بيديه أدوية فيرجع لطبيب الأسرة ويواصل معه ويراقب مثلا كل ما شهر يجي يشوف الضغط بتاعه كم، أو عنده سكري كل ما شهر كل ما أسبوع، حتى ممكن يشتري الجهاز بتاع السكري في البيت يفحص بنفسه هل عنده مثلا إبر بتاع الأنسولين وكيف يحقن نفسه، كل الأشياء دي وغير أمراض تانية كثيرة ما بالضروري إلا السكري أو ضغط الدم، هذا عبارة عن مثل فقط. فطبيب الأسرة هو يعني في أي لحظة ممكن تتصل به، مثلا لا قدر الله بالليل حصلت لكم حاجة في الأسرة فطوالي بتشيل النمرة بتاعته بتتصل به، لكن إذا كان أنت ما عندك طبيب أسرة هتتصل به مين؟ ما هتقدر تتصل، تضطر إنه تمشي المستشفى. بعض مرات تكون في زحمة، بعض مرات الدكتور طبعا ما بيعرفكم يعمل لك فحوصات من جديد، الفحص يطلع بسرعة ما يطلع بسرعة، بعض الفحوصات بيحتاج إنه تجي بكرة صايم قبل ما تفطر، ده كله تأخير في الوقت وتأخير في العلاج في سرعة العلاج. كل ما تأخر العلاج كل ما زادت شدة المرض، لكن ممكن نتجنب كل هذه الأشياء إذا كان عندنا طبيب أسرة بيعرف كل أمراضنا. إذا حصلت لنا طوالي نتصل به هو يعرف طوالي يتصرف بسرعة قبل ما أي حاجة، يعني حتى الملاريا. الملاريا مثلا في بعض الناس الحاجات الشائعة عندنا، الواحد الملاريا طبعا تبدأ بألم في الرأس، يقول له عنده وجع رأس بدل ما يمشي يفحص يمشي في الدكان في الحلة يشتري حبوب بتاعت وجع الرأس، الحبوب بتاعت الوجع الرأس دي بتهدئ الوجع الرأس، لكن في نفس الوقت الملاريا بتزيد في الدم لما تصل إلى مرحلة يعني الواحد دي يقع من غير خشم، يعني ما يتكلم يشيلوه يجيبوه المستشفى يكون في غيبوبة مثلا، يكون لك الملاريا طلعت له في الرأس أو حتى يتشنج يقول لك مثلا زال ده بقى مجنون وكذا، ده كله إنه الملاريا دي ما اكتشفوها بسرعة لحد ما طلعت في الرأس، بعد ذلك يمشي يقولوا هدا يودوه يربطوه وكذا كذا، يكون عنه مرض الملاريا لأن ما مش للدكتور وما شاور الدكتور مش عملوا حاجات تانية. خلاص الإنسان ده يعني كل ما يوم حالته بتزيد إلا ما يدخل في غيبوبة يدخل في أشياء يعني لا يعلمها إلا الله، ده كله يعني بسبب إنهم ما عندهم طبيب أسرة، ما عندهم طبيب يعرفوه ويتوجهوا له. فأفضل شيء زي ما قلت أنا بنتهز الفرصة دي إنه الوسائل الإعلام إنه تحاول توجه الناس كلهم كده يعني وجميع أطيافهم إنه يختاروا طبيب لأسرتهم. طبعا ما بيكلف، التكلفة بتاعت الطبيب الأسرة أقل من تكلفة إنه واحد يمرض ويقع في غيبوبة، فبكون التكلفة بتكون تكلفة زيادة وما في نتائج كويسة. فمن الأفضل إنه قبل زي ما بنقوله الوقاية خير من العلاج، يعني من البداية تكون أنت عارف مرضك وبالتالي تتجنب الحاجات الممنوعة.
0: دكتور دورنا الطبيب الأسرة شنو يعني دوره كده شنو في صحة الإنسان؟
1: أولا بأول يعرف أمراضكم، يعرف أمراض الأسرة ويعرف تاريخ أمراضكم تاريخ المرض ويعرف العلاجات المناسبة لكم ويعرف أي أخصائي تمشوا له يوجهكم له ويعرف أنه في أي لحظة يعني ممكن يعني أنه يعمل لكم فحوصات دورية يعني كل ما 6 شهر أو كل ما سنة، وهو اللي بيوجهكم خاصة في حالة الأمراض الأمراض، الرجيم اللي بتعملوه في الأكل الشراب، وعنده نصائح كثيرة يعني أقدم. ده يعني دوره مهم جدا.
0: دكتور، أهمية طبيب الأسرة في صحة الإنسان؟
1: طبعا الإنسان إذا عنده طبيب أسرة وصحته ماشية كويسة وأموره كله ماشية كويسة، وبالتالي يبقى إنسان مفيد للمجتمع. لأنه مثلا موظف كل ما يوم مرضان وكل ما يوم غايب من الشغل، ومحل بتاع الشغل بتاعه لكم بخلي الثغرة، الثغرة دي برضه بتعمل آخر العمل. لكن الإنسان إذا كان صحته كويسة كل ما يوم بيمشي عمله ويرجع حتى مع الأسرة بتاعته، ويقعد مع أطفاله وبتونس ويمشي يزور أهله وكذا، يعني أموره كلها ماشية كويسة يعني. لكن إذا أنت ما عندك طبيب أسرة وترجع تمرض، تكون عالة حتى على الأسرة بتاعتك وحتى المعارف كله، يعني تكون خسارة أكبر من أنك تكون يعني عندك طبيب وماشي متابع معاه وصحتك كويسة وأمورك كلها ماشية كويسة.
0: دكتور، الإنسان متى يحتاج للطبيب الأسرة؟ يعني هل في كل الزمن يهو يرجع إليه، ولا إلا بعد ما يمرض حتى يحتاج للطبيب أسرة؟
1: لا لا لا لا، من البداية زي ما قلت قبل الولودة، مفروض المرأة كانت حامل تعمل الفيزيك أيام الحمل عشان يعرفوا، زي ما قلنا إنه بعض المرات في تشوهات قلقية في الطفل داخل بطن الأم ممكن يعرفوها من بدري، وفي أمراض وراثية مثلا أمراض في القلب ممكن الطفل قبل ما يولد ممكن يشوفوه في الموجات الصوتية مثلا أو في بعض الفحوصات. فبعد ما الطفل يولد يشوفوا الملف بتاعه كله، يتابعوه كله ما شاء الله لحد ما يكبر، وحتى الحليب كيف يعني اللبن الأم كيف تدي ترد على الطفل، ولا المكملات الغذائية برضو كلها الطبيب الأسرة بيديهم توصيات، مثلا يدوا أكل شنو من كذا شهر، يدوا شنو من كذا شهر، يدوا شنو. في ناس الصغير صغير يعني عنده شهرين ثلاثة يدوا زبدة، دي حاجات ما كويسة، الجهاز الهضمي بتاعه لسه صغير ما يقدر يهضم الزبدة مثلا، فدي كل أخطاء الناس ما بيعرفوها. لكن إذا كان عندهم طبيب أسرة الأكل ذاته من كذا شهر متى، يعني الأم تدي الطفل حاجة تاكل وتدي شنو في الأول، دي كله عايز طبيب الأسرة بيديهم يعني تفاصيل. بعد ذاك الطفل بقى كبير وبيعمل فحوصات يشوف هل عنده أمراض وراثية ولا ما عنده أمراض وراثية لحد ما يكبر، يعني دائما كل 6 شهر أو كل سنة بيعمل فحوصات لحد ما الإنسان بقى كبير. فبالتالي يعني بتكون يعني حياته بتكون يعني لا قدر الله حصل له أي شيء يعني العلاج بيكون بسرعة. يختلف من الإنسان اللي ما عنده طبيب أسرة، يعني مثلا أنا ما عندي مثلا طبيب أسرة، لما مرضت بمشي المستشفى، أمشي المستشفى ألقى دكتور مثلا طلب لي فحوصات، على بال ما تمشي يسوي فحوصات ترجع تلقى الدكتور طالع فات في دكتور ثاني جديد، الدكتور الجديد ده بتان تشرح له من جديد. لكن إذا كان الدكتور طلب منك التحاليل ونفس الدكتور رجعت له وشاف النتيجة وكتب لك أدوية، وبعدك ترجع بعد أسبوع مثلا المراجعة نفس الدكتور، يعني في فرق كبير من إنه كل ما يوم تشوف دكتور ثاني وكل ما يوم تشرح للدكتور الجديد ده الحالة حصلت لك شنو، لأنه الدكتور الجديد ده ما بيعرف حصل لك شنو. ففي فرق كبير، يعني ما في أي مقارنة بين إنه يكون عندك طبيب أسرة وبين إنه ما عندك طبيب.
0: يعني هل عدم الاهتمام بطبيب الأسرة ده يؤرض حياة الإنسان للخطر مثلا؟
1: خطر شديد، خطر كبير جدا، وخطر يعني كان ممكن الإنسان يتجاوزه بسهولة إذا كان عنده طبيب أسرة وعنده نظام مع أكل صحي، عنده نظام حياة صحي. يعني في بعض الحاجات ما احتمال ما يتعرض لها ذاته، مثلا ضغط الدم إذا كان بيأكل مأكولات صحية، بنوم بدري، بيتريض، بيراقب نسبة الدهون في الجسم، حاجات كثيرة. ده إذا كان مراقبة كويس إن شاء الله يعني ما بيصاب أمراض كثيرة، ما زي الإنسان اللي ما عنده ناي يأكل ويشرب زي ما هو عايز وأي وقت، ما بيحترم المواعيد الأكل، يكون عنده أمراض تانية حتى أمراض الجهاز الهضمي كثيرة جدا.
0: دكتور، أنتوا بيتباركم خبراء وعندكم تجارب، الإنسان لما يختار له طبيب الأسرة الأفضل ده الأخصائي ولا الطبيب العمومي؟
1: لا لا، الطبيب العمومي ما الأخصائي، الأخصائي هو بيكون متخصص في مرض واحد فقط، لكن الطبيب العمومي هو يجمع كل الأمراض دي وهو بعدك يوزع للأطباء. مثلا أنا جيت مثلا أنا عندي ممكن أكون عندي مرض سكر وعندي مرض ارتفاع في ضغط الدم وعندي مثلا دريبانيسيتوس، دول كلها أخصائيين مختلفين، السكري الأخصائي بتاع السكري، والضغط الدم أخصائي أمراض القلب، ولا فقر الدم المنجلي أخصائي أمراض الدم، دول كلها أخصائيين مختلفين. إذا كان عندك طبيب أخصائي فأنا ما تقدر تشوف الأطباء التانيين، لازم يكون عندك طبيب عمومي هو يجمع بين الحالات دي كلها وهو اللي يوزع للدكاترة الأخصائيين، وبعدك ترجع عليه هو يتابع معك. مثلا الأخصائي مثلا كتب لك أدوية بتاع ضغط دم، ترجع تتابع مع الطبيب العمومي وتشوف الأدوية الأنتاج ده ماشي معك كويس ولا ما كويس، الضغط بتاعك بقى منتظم ولا ما منتظم، الضغط ده ما نفع معك ممكن يقول لك أرجع له ثاني، يقول له الدول كتبت لي ما نفع معي ولا الضغط بتاعي ما قاعد بزيد، أو عنده يعني تفاعلات جانبية مثلا بيعمل لي غثيان أو بيعمل دورة راس أو استفراغ حاجة زي دي، ممكن يرجعك تاني للدكتور يغير لك الدورة يشوف الدورة المناسب معك، عشان كل إنسان بيختلف من إنسان، في بعض الأدوية بتمشي مع واحد مع زول تاني ما تمشي، فلازم يختار لك الدورة المناسب معك وتقلق ترجع تتابع مع الطبيب العمومي بتاعك إلى ما نهاية.
0: دكتور أنا في نهاية البرنامج وصيتك شنو للناس عشان يشيلوا طبيب العسرة؟
1: والله الوصية للناس والوصية أيضا لوسائل الإعلام أنه تحاول أنه توعي الناس لازم يمشي الدكتور، يعني يخلوا الممارسات الخاطئة، يعني الممارسات الخاطئة زي ما قلت يشيلوا أدوية من الشارع. في ناس انت مرضان واحد انا شفتك كم كذا حاله، مثلا عينك بوجاك يقول لك صب كيكة في عينك، العين ده اغلى شيء عند الانسان، زلك صبت دواء عينك تلفت بعدك حياتك شنو فايدتك، اغلى شيء عند الانسان هو العين. ممكن تسمع كلام انسان ساكت بيقول لك صب كده في عينك، لا لا لا، لازم تقابل الدكتور اخصائي بتاع العيون بيديك قطره بتاعت عيون، القطره دي بتكون مجربه وعندها ضمانه من شركه معينه محفوظه في درجات معينه من الحراره، تستعمل تعرف انه ما بتسبب لك اعراض تانية. انا شفت في ناس واحدين، واحد قال لك عندي وجع اذان، قال لك صب الزيت في اذانك، واحدين دم خلط بوظ الاذان، ولا يقول لك عندك مرض في بطنك قال اشرب شجر نيم، النيم ده مسم، انا بعرف ناس شربوا النيم بوظ الكبده بتاعتهم ومات، حصل لهم سيروس. في بعض الادويه بتعمل فشل في الكلى، حتى خلي الادويه البلديه، الادويه بتاعت الاطباء ذاتها مثلا البريفن ولا الديكلو، الواحد لو كل ما في البيت بس بيبلع يسبب له فشل في الكلى، الأدوية ذاتها عندها يعني مدة معينة تستعملها وعندها كمية معينة، مثلا الدكتور لو كتب لك عندك مثلا وجع في المفاصل كتب لك مثلا بروفين ولا ديكلو لمدة أسبوع، بعد ذلك ما تقعد أنت في البيت بس تمشي براك تشري من الصيدليات، بطن تمشي تشري تقعد سنة سنتين أنت قاعد تشيل من غير إذن الدكتور، لما تفكر خلاص تلقى الكلوة بتاعتك خلاص باظت، تمشي الدكتور يقول لك خلاص عندك مشكلة في الكلوة، إلا يعمل لك غسيل كلوة تدخل في مشاكل تانية. فده الدواء أيضا هو سلاح ذو حدين، يعني ممكن يفيدك وممكن يضرك اذا كنت ما تستعمله كويس، وحتى الادويه البلديه الغير مجربه برضو ممكن يعني تسبب لك مشاكل ثانيه، فلازم الانسان يعمل حسابه وتحصل طوعيه من الاعلام والاطباء برضو يحاولوا يوعوا الناس كلها بانه لازم اذا حصلت لهم حاجه يمشي يقابلوا الطبيب، ده اهم شيء.
0: شكرا جزيلا دكتور عبد الموطي موسى المدير العام لمستشفى الشفاء.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
0: استمعينا في كل مكان هكذا طابعتم هذه الحلقه الخاصه التي استمعتم خلالها المقابلة التي أجريناها مع الدكتور عبد الموطي موسى مدير العام لمستشفى الشفاء حول دور وأهمية طبيب الأسرة في صحة الإنسان. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران، وفي الإخراج عبد الله طوش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري، لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: La rentrée approche. Cette année, l'Office national des médias audiovisuels vous accompagne avec une offre exceptionnelle. Établissements publics et privés, entreprises, partenaires, faites-vous voir, faites-vous connaître et faites-vous choisir. Pour booster votre visibilité, valoriser votre image et toucher votre public, profitez de nos offres spéciales rentrée à des tarifs exceptionnels. Une occasion à ne pas manquer. Contactez Onamant dès maintenant au 63 04 37 27 ou au 92 44 04 69. Site web onama.tv. Email contact@onama.tv. Onama, la rentrée c'est maintenant. Avec Onama, votre visibilité à moitié prix.

مستمعي الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي. نبدو أول برامجنا عند الساعة السادسة تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة السادسة و45 دقيقة. في خلال هذه الفترة تجدون منوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. خمسة وأربعون دقيقة يخدمكم في الهندسة الصوتية أجيدي روبير، هناك في طاولة المراقبة جيمتا روجي، أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم وهذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو لساعة 6 تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم وتوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية. الزوارة النور الفائق، مساء الخير الزوارة.
1: مساء الخير مريم ساكن. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه النشرة والبداية بأبرز العناوين. أمينة الدولة في التربية الوطنية تتسلم 24 سيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع مقدمة من قبل البنك الدولي لصالح مشروع تحسين نتائج تعليم الأساس. وزارة النقل والطيران المدني تنظم يوما مخصصا لاعتماد النقل الجماعي الخاص بدول السيماك، والأمين العام بالوزارة يترأس افتتاح الأعمال. ووزير الشباب والرياضة يدشن الملعب المصغر الأول فيفا أرينا بمدينة كمرة حاضرة ولاية مندول، والمندوب العام للحكومة لدى الولاية يشدد على ضرورة الاهتمام بالملعب والحفاظ عليه. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. قدم البنك الدولي 24 سيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع، قدمها لوزارة التربية الوطنية وتركية المواطنة لصالح مشروع تحسين نتائج تعليم الأساس. حفل التسليم كان صباح اليوم بالمركز الوطني للمناهج بحضور أمينة الدولة في التربية جولي كوجي إلى جانب منسق المشروع عثمان هارون جاي. الزميل عثمان يحيى الهاج حضر مناسبة التسليم ووفانا بالمناهج مزيد.
2: في إطار تحسين مستوى التعليم الأساسي بالبلاد، تواصل الحكومة التشادية مع شركائها في رفع وتطوير التعليم. بهذا الخصوص تسلمت وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية من قبل البنك الدولي 24 سيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع لصالح مشروع تحسين نتائج التعليم الأساس، والذي يعمل على تعليم الأساس وتنمية المال البشري في البلاد. هذا ما أكده منسق المشروع عثمان هارون جي، مضيفا بأن تحسين المهارات الأساسية القراءة والحساب سيوسع فرص التعلم للأطفال، شاكرا منسق المشروع البنك الدولي على دعمه السقي والمتواصل للبلاد في مجال التعليم وكذا مجالات أخرى. بدوره ممثل البنك الدولي مكتب تشاتا استولانس أكي قال بأن البنك الدولي من أهم أهدافه تطوير تعليم الأطفال بغية تحقيق جميع الأنشطة الجارية في مجال التعليم، مؤكدا بأن البنك سيظل إلى جانب تشات والشركاء والجمعيات لجعل التعليم رافعة للتحول والتقدم. هذا ونشير بأن المناسبة حضرها الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برما، إلى جانب عدد من الأمناء العامين والمدراء وعدد من رؤساء الجامعات والمعاهد، والتي اختتمت المناسبة بتسليم مفاتيح السيارات إلى أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية جولي كوجي من قبل ممثل البنك الدولي مكتب تشاد.
1: ترأس الأمين العام لوزارة النقل والطيران المدني والإرصاد الجوي الوطني هادي هولني لورا ترأس افتتاح أعمال اليوم المخصص للتوعية حول أهمية الحصول على تصاريح النقل لممارسة النشاط على المستوى المحلي وفي منطقة السيماك. جرت المناسبة بسارة الاجتماعات بالأنماء بحضور عدد من المدؤوبين منهم محمد عمر إدريس الذي وافانا بالمزيد.
3: اعتماد النقل هو ترخيص إداري مسبق تصدره اللجنة المكلفة بالنقل للأشخاص ويخوله ممارسة مهنة النقل أو الأنشطة المرتبطة بها، كما يعتبر وثيقة إلزامية لكل متعامل يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في هذا القطاع. وعليه يجيء هذا اليوم المخصص لاعتماد النقل الجماعي الخاص بدول المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية السيماك. المدير العام لوزارة النقل ديهوني لوران أكد أن اليوم المخصص يدخل في إطار منظمتهم الجماعية والتي ترمي إلى تسيير العبور والتكامل الاقتصادي، كما تهدف تلك الإجراءات إلى مقاومة سياسات النقل البري والبحري في فضاء دول السيماك دون الإقليمي ومساهمته في تعزيز وتسهيل حرية تنقل البضائع وتخفيض التكاليف اللوجستية وتحسين البنية التحتية وتوفير إطار قانوني مشجع على الاستثمار، موضها الأمين العام أن هذه الإجراءات تعكس الإرادة المشتركة لرؤساء الدول الأعضاء في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي وكذا حرية نقل السلع والأشخاص. للتنويه، فإن اليوم المخصص يناقش مسألة ترخيص يمنح كل ناقل إمكانية العمل بحرية داخل الفضاء الجماعي.
1: عقد نائب مدير المركز الأبريشي للبحث والعمل في مجال علاج الإدمان على الكحول جيمتول نايانغار إيتيان عقد مؤتمرا صحفيا بمقر المركز الكائن بحي كبلاي بالدائرة السادسة، وذلك تمهيدا لإطلاق 3 أسابيع من الأنشطة المكثفة للتوعية بمخاطر استهلاك الكحول التي ينظمها المركز سنويا خلال شهر سبتمبر. الزميل عبد الرؤوف أيوب حضر حيثيات المؤتمر الصحفي وأفانا بالتالي.
4: جاء المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب مدير المركز الأبرشي للبحث والعمل في مجال علاج الإدمان على الكحول تمهيدا لإطلاق 3 أسابيع من الأنشطة المكثفة التي تشمل برامجا للتدريب والتوعية للمساهمة في إحداث تغيرات إيجابية في المجتمع. وفي كلمته بالمؤتمر، نائب مدير المركز جيمتول نايانغار إيتيان أوضح أن تناول الكحول أثناء فترة الحمل يمكن أن يؤثر في نمو دماغ الجنين، وقد تكون هذه التأثيرات في بعض الحالات دائمة وغير قابلة للعكس. وأشار إلى أن ملازمة الكحول الجنينية هي مجموعة من الاضطرابات والأضرار التي قد يتعرض لها الجنين نتيجة استهلاك الأم للكحول أثناء فترة الحمل. وعقب ذلك طرح عدد من الحاضرين تساؤلات: ما هي الاستراتيجية التي يمكن اتباعها لحماية الجنين في حال تناول الأم للكحول أثناء الحمل؟ ورد نائب مدير المركز جيمتول نا بالتأكيد على ضرورة ابتعاد النساء من استهلاك الكحول، موضحا بأن نتيجة التناول قد يعرض الطفل لمضاعفات ومخاطر صحية مختلفة، وشدد على أن أفضل وسيلة لحماية صحة الطفل وسلامته هي الامتناع عن تناول الكحول طوال فترة الحمل.
1: وإلى مدينة أم جالس، فقد وصلت يوم أمس البعثة التي يقودها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبرين سعيد إما رفقة أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية وأعضاء جمعية دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصلت إلى ولاية إنيد الشرقية بهدف تقييم أعمال الجمعية في إدارة شؤون خلوة دبي إتنو والمعاهد التابعة للجمعية. مراسلنا عباس أبكر مصطفى والتفاصيل من مدينة أم جرس.
5: دأب معهد دبي في تخريج وتأهيل دفعات من حفظة كتاب الله وتعليم علوم الدين، لذا قررت السلطات الدينية تقييم نتيجة هذا العمل النبيل للإطلاع على عمل الجمعية من حيث المضمون والمحتوى. التقى الوفد مع العامين العام لولاية إنيد الشرق محمد صالح الناي بهدف التباحث عن مستقبل التعليم وشرح أهداف البعثة الدينية. ويقول مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات:
6: المهمة يعني نحن جينا في إطار تقييم النشاط القائم به الجمعية هنا في أم جرس، ومن ضمن النشاطات دي الجمعية يعني جزاها الله خير قائمة بأعمال الخلاوي القرآنية والمعهد والمدرسة للبنات. كل عمل لابد له متابعة، كل شيء انت زرعته لابد من تتابعه وتقيمه وتصلحها وتمشي.
5: فيما رحب الأمين العام لولاية إنيد الشرق محمد صالح مناي بمهمة الوفد قائلا إن هذا العمل يستحق المتابعة والتقييم لتحقيق الأهداف المرسومة في تكوين الأجيال داخل أروقة المعهد. ومن المقرر سيجري الوفد تقييمات دقيقة مع المسؤولين المحليين في إدارة شؤون التلاميذ بمعهد ديبي. أم جرس، عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي ولاية وداي، وضمن التقارير التي يعدها قسم التحرير بإذاعة أبشة، فقد عدت الزميلة زينب الطيب محي الدين تقريرا حول كيفية صناعة الجير.
7: تمر صناعة الجير بعدة مراحل، بدءا من اختيار حبوب الدقن مرورا بالتقمير والتجفيف والطحن والتصفية. تتطلب صناعة الجير الصبر والقبرة والمهارة، ويحظى الجير بإقبال واسع داخل الأسر، إذ يستخدم خصوصا في إعداد العصيدة وكذا العجينة السوداء المعروفة محليا بأجين زرقاء. ولا يقتصر أهمية الجير على الجانب الغذائي فحسب، بل يمثل أيضا مصدرا للدقل للعديد من الأسر. ففي السوق المركزي بمدينة أبشا تباع الكورة الواحدة منه بسعر يتراوح بين 350 و400 فرنك سيفا، كما يتم نقل جزء من الإنتاج إلى عدد من مدن البلاد. وبالنسبة للنساء اللواتي يعملن في إنتاج الجير وتسويقه، يسهم هذا النشاط في تغطية نفقات الأسرة وتوفير تكاليف تعليم الأطفال، فضلا عن تعزيز استقلالهن الاقتصادي.
8: الجير ده أي وكان بودو نجمعنا بودو أدري وفايا على بلدي الأمين ده ما يقودو ساكت اللي يخدمه ما يقعد يرجع لي راجل ما أنتانا وما سوالين وما شنو، خليه يخدم بجهودهم يكور بنفسهم عم باكر عشان يعلم كله يقوم يلقو نفس الأمل أنا عم ده بقوم بلقو بسوال يلقو وكور بنفسهم.
7: وعلى المستوى الغذائي يحتفظ الجير بخصائص الدقن، وهي حبوب معروفة بقيمتها الغذائية ومساهمتها في توفير الطاقة للجسم.
9: فيها معادن مهمة خاصة الحديد والزنك، والتخمير عنده دور مهم لأنه بيساعد في استفادة الجسم من المعادن الموجودة في الحبوب. وفي الحبوب مادة اسمها حمض الفيتيك، والمادة دي ممكن تمنع الجسم من عدم الاستفادة الكاملة من الحديد والزنك إلا بعد التخمير. لكن مع التخمير البكتيريا والإنزيمات تساعد في تقليل تأثير المادة دي، وبالتالي المعادن بتكون أسهل للجسم يستفيد منها. كمان الجير يساعد في الهضم، البكتيريا تبدأ تكسر النشويات والبروتينات، وده يخلي الجسم يهضمها ويستفيد منها بصورة أفضل.
7: وبالنسبة للمستهلكين يظل الجير منتجا يحظى بتقدير كبير لما يتميز به من مذاق خاص وأصالة، فضلا عن ارتباطه بالعادات والتقاليد الغذائية في ولاية والداي.
10: المديدة هي نوعية شك من المدايد التانين عندنا هنا في مجتمعنا الأبشاوي. المديدة دي بنادوها مش المديدة قار السرير، أحيانا الأمهات الأوين بسول الرجال بعد العشاء المديدة دي بيجيبوها للراجل.
11: مديدة جير خصوصي مرة كبيبيتها مزوجة وكان إلا تسيه مديدة جير، ولا في الأرايز ولا كي كل إلا نسوه مديدة جير. المديدة جير ده عنده خزة مرة واحد أو مديدة جير أو نسوه مديدة هلبة، ده عندنا لا يعرف يدر وده هنا قاعد نسوه.
7: وهكذا فإن الجير ليس مجرد منتج غذائي فحسب، بل يمثل جزءا من التراث الغذائي ومصدرا للدقل بالنسبة للنساء، ونموذجا يعكس غنى المنتجات المحلية، كما أن تثمين هذا المنتج يسهم في الحفاظ على المهارات التقليدية وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء ودعم التنمية المحلية. أبشا، زينب الطيب، محي الدين، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: رياضيا، افتتح وزير الشباب والرياضة ناير أبكر افتتح الملعب المصغر الجديد بمدينة كمرة حاضرة ولاية مندول. كان ذلك بحضور المندوب العام للحكومة لدى الولاية بجانب ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدد من محبي الرياضة. تفاصيل أوفى في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا موفد الإذاعة حسب الكريم محمد سعيد أبا الزين.
12: عند 11 ونيف حابطت الطائرة التي تقل بعثة وزارة الشباب والرياضة وبمعيتها بعثة الفيفا من أجل وجهة واحدة، وهي افتتاح الملعب المصغر الأول الذي أطلق عليه فيفا أرينا. الوفد استقبل بمقر الولاية قبيل التوجه نحو الملعب المحتفى به ليستقبل الوفد على الموسيقى التقليدية لولاية مندول، وليتناول نصية الحديث المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد عبدالله فضل، الذي أكد على أهمية الخطوة الحالية مطالبا بمزيد من المشاريع التي تخدم الشباب والرياضة بالولاية، موجها خطابه لمندوبية الشباب والرياضة والبلدية بضرورة الاهتمام بالملعب والمحافظة عليه، لتتجه الميكروفونات صوب رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة القدم طاهر أولي حسن، الذي شدد هو الآخر على أهمية الملعب في توفير بيئة سانحة لتكوين الشباب وتطوير مواهبهم والرقي بها، وهو ما يوفره المشروع الجديد في فأرينا. الحديث تواصل هذه المرة كلمة بثت برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو، الذي قال أن مشروع فيفا أرينا هو مشروع يستهدف توفير 1000 ملعب مصغر بحلول العام 2030 بهدف توفير ملعب للتدريب والتكوين، لا سيما في القرى والأرياف التي تنعدم فيها الملاعب، مؤكدا مرافقة الفيفا لمشاريع أخرى تكون داعمة للشباب والمجتمع. ممثل الفيفا المدير العام النائب للجمعيات الأعضاء بالفيفا ومدير إفريقيا والكاريبي جيلسون فرنانديز قال أن الحلم يتمثل في صناعة جيل جديد وبطل قد يصنع من خلال الملعب، مؤكدا أن تشاد تستحق أن تحلم بالوصول إلى أبعد فرصة ممكنة بما فيها كأس العالم، وذلك عبر مختلف المواهب الشابة التي تحتضنها تشاد، ويمكن أن يتحقق ذلك. وزير الشباب والرياضة نايل أبكر أكد أن اختيار كمرة لتكون فاتحة الاختيارات لانطلاقة أنشطة الرياضة، وهو توجيه من السلطات العليا للبلاد، وقد نفذ المشروع في أقل من 45 يوما من أجل الحصول على نتائج إيجابية وسريعة، لأن تشاد لديها الموهبة والآن توفر الملعب، فيمكن أن نحلم بأن يكون بطل تشاد من ماندول. لتختتم المناسبة بفتح اللافتة الرسمية للملعب التي كتب بعد الأسماء الرسمية فيها نص حمل أمل الغد، ورسم بالخط وبالتحديد هذا النص ساحة جديدة من أجل تميز الشباب والرياضة. من مدينة كمرة حاضرة ولاية ماندول، حسب الكريم محمد سيد أبازين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: بهذا الخبر الرياضي مستمعين الأعزاء في كل مكان ننهي نشرتنا، ولمن فاتتهم التفاصيل هذه عادل أبرز العناوين. أمينة الدولة في التربية الوطنية تتسلم 24 سيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع مقدمة من قبل البنك الدولي لصالح مشروع تحسين نتائج تعليم الأساس. ووزارة النقل والطيران المدني تنظم يوما مخصصا لاعتماد النقل الجماعي الخاص بدول السيمات، والأمين العام بالوزارة يترأس افتتاح الأعمال. ووزير الشباب والرياضة يدشن الملعب المصغر الأول فيفا أرينا بمدينة كمرة حاضرة ولاية مندول، ومندوب الأمن الحكومة لدى الولاية يشدد على ضرورة الاهتمام بالملعب والحفاظ عليه. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، وقدمتها لكم محدثتكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من أجدي ريغوبير في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة، وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين والمستمعات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، البرنامج الذي نطل عليكم من خلاله بموضوعات تلامس حياتنا اليومية.
3: فعلا هجي، هو البيت هو ما مجرد مكان للنوم، بل هو مكان تجتمع فوق الأسرة وتزيد المحبة بين الزوجين والأبناء. لكن نلاحظ بعض الأزواج يفضلون تناول الأكل في المطاعم وفي الأوتيلات بدل ما يقبلوا في بيوتهم.
2: فكيف يمكن نحافظ في نعمة الطعام ونرائي مشاعرنا الزوجة اللي بتجهز لنا الأكل أشياء، ونوازن أم بين الأكل برا من البيت ونبادر في سفرة الدبلاي؟ ده الموضوع اللي نناقش فوقه مع الزميل رشاد حسن طه. أهلا ومرحبا بك.
4: أهلا وسهلا حجي حواء. أهلا وسهلا عبد الرحمن.
3: زميل رشاد، في ظاهرة عجيبة مرة، وهي الرجال بعض الأحيان كان فاتوا الأمل ولا كيف بأكلوا في الشارع وما بيقبلوا البيت.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الأكل في الشوارع ده يعني أصبح اليوم يعني فترة من الفترات جاء وبقي يعني كعادة، لكن أنا ما نتمنى يكون عادة، نسبة لأن الراجل في الواجب أنت تفطر في بيتك قبل ما تمرك من البيت، لأن العمل الساعة 7:30 إلى الناس بجوا، وده واجب عليك تفطر مع الإيال تفطر مع المدام قبل ما تمرك. لكن الحكومة وضعت الخطة إنه العمل يكون من الساعة 7 إلى 3:30، فمن الساعة 7 أنت لو فطر ما تقدر ترجع لهدي الساعة 8 أو 7 أو 4 تفطر، لأن أنت كان مشيت للبيت الساعة 4:30 أو 4 سوا تأكل بتبقى مرباح، وهي مرباح أصلا بتترك العشاء وما بتوجيك الصباح. فلذلك يعني بدل ما تدخل في مرباح على الراجل أن يعني يغدي في المكتب أو في الأماكن المناسبة القريبة للمكتب، لكن يحاول أن يتعشى في البيت، لأن العشاء في البيت هو بجبر الخاطر للمرأة وبيخلي الأولاد حولك تقدر توصيهم وتقدر تلقى منهم الطريق السمح الهم ذاته تقدر توجههم ويكونوا أولاد صالحين.
3: لكن أخواتنا بعض الأحيان بيسأل، كان أنت قبل وأنت أكلك سيبوزون البيت ما تأكلها تزعل منك؟
4: لا، من واجبها هي تزعل، لأن الراجل في الواجب أنت لو غديت الساعة 2 هتساعة 8 أكيد تحتاج لأكل
3: فعلا.
4: لكن أن إحنا هنا الرجال يعني عندهم خطة، واحد بمرق الساعة 3 بأكل بحشية بطلة دي الصح
3: فل،
4: يعني فل دي ذاته ما فل الساكت فل، إضافة إلى ذلك ألمي أنا ليمون ألمي أنا أنقرة، وبيشيل معايا واحد بيجيبه في المكتب وعند تاني في المكتب فول عند حاجات بملى البطن دي، وماشي في البيت تاني بخشة بيشيل لي عصير في الوتير وعند كيك. الأكل ده كان أكلته أنت ما بخليك تأكل في البيت، وإذا كان أنت ما بتأكل في البيت المرة من الصباح من الظهر جهزت العشاء جهزت لك كل شيء، وتجي وتقول أنت ما تأكل، ما جبرت خاطرة وما احترمتها. حقيقة أنا منوري الكلام ده ما احترمتها. فلذلك حتى لو مديدة ساكت انت شيل فير واحد او شيل لك 3 إلى 4 لقمات عشان تجبر خاطرة ويتعرف انه الاب قاعد في البيت.
2: طيب الزميل رشاد حسن طه، المرة وقت بتقدر الطعام بتجهزة وانت بتاكل برا زي ما هسه قلتها، صحيح الخضة ده ما تقدر تقبل البيت وبليجي مع الامل ده تاكل في الامل، لكن اشياء ده ما انت مرات ده الدوام ده غالبا تكون ساعة 4 أو 5 ده قبل العشاء، فالعشاء ده لازم تقبل البيت تعشي. المرة هي بتجهز للأكل وبترجى راجلها بتحيي بيتها وبمنظر سمح، وصيف في بعض الأوين ده مقصرين، المرة تخليها ببرنبورنا المرق خليتها فوقها تجي تلقاها بنفس الخلق، مرة تجي تلقى سبارة في مكانها انت الفطور. إذن هي سوت الأكل وانت قبل وجهز لك وما أكلتها، كيف شعورها اللحظة؟
4: المرة اللي انت هسه بتقولي كلامها ده دي ما المرة الجادية المعروفة. المرة الجادية هي مرة عفيفة كريمة تعرف مكانتها تعرف احترام زوجها.
2: لا أنا قصدي للكريمة
4: معاك العفيفة دي البرنبورنة تشيف الأوين اللي هسا قاعدين دولها. المرأة الشادية أنا ما نرجع لك وراء، ما في مرأة في العالم أحسن من المرأة الشادية، الكلام ده أنا دايما منقوله ماله إلا راسها قوي
3: ما شاء الله تبارك الله.
4: أما فيما يتعلق الأوين الآخرين هم بعد ما ولد لك إيال 2 3 دي بتبقى أم إيالك ما بتبقى مرتك، لكن بالعكس المرأة الشادية دي يوم تلد أكتر من 3 أكتر من 4 ومرأة يلقى 40 45 هي بتقول لك هي مرتك بس قيدة ما بتخليك
3: يعني بدل تقعد أخذ ده
4: داري زوجة دائما بتهيئ نفسها. ده يعني نعمة للمرأة التشادية. أما الشيء الثاني إنه أنت ما تأكل في البيت ده يعني ده ما يجوز نهائي. أنا منقول ما بجوز عشان ده قلت على المرأة التشادية أن تضع خطة. أوين أنا زمان أنينا قمينا دوغا كلها كان بيسو شنو الأشا بيسو وفي نفس الوقت عندهم مديدة يوم ما عندها مديدة ده بتجهز لها سكر شيء كبير ألمي بروابة بيسموه أنقابو
5: أنقابو
4: خباشا وشي من هذا القبيل. الراجل كان ما جاء أكل ده بمدو لي كان مدو لي ده بشربها له كان شربها له ده المرأة خاطرها بنجبر. لكن اليوم في رجال باكلوا فجر باكلوا أشياء بمشي ده الأحسن منهم ده بقول يا أخي أنتوني شاي. إضافة إلى ذلك في شيء الخطير الأوين اليوم والو في الخدامات والخدامين. إذا أنت راجل تجي السلام عليكم وعليكم السلام من جد دخلت الصالون ده فلانة فدينيز أمشي جيبك أمشي أنت ده وهي قايدة قدام التلفزيون محننة أو خلاص شالت دخانة وقايدة ما بتجيب خبرك
5: سيرتو المسلسلات.
4: فدي مشكلة على المرأة مهما يكون الرجل ده راجلكي أنت جهز له أكلة مكانة ظروفة دي كلها قاعدة. اليوم وصلنا في كات أوين واحدين للأسف الشديد لهدي الفراش خدامين بفروش لهم
5: سبحان
4: فده الله. نتمنى من الأوين الشاديات خلي يرجعوا يكونوا أوين شاديات مثل أنينا زمان قمينا يرفنا أمهاتنا أخواتنا لهدي اليوم.
5: طيب الزميل رشاد في كثير من الأحيان ده أنينا كان نشوف الطعام ده من تلماك الراجل ما قب باكله ده الطعام لهدي فضل ولا عن طريق مهاجرين ولا تلف تفوقه
4: دفقين الطعام ده من كفران النعمة أولا
5: ما قاعد أكيزي فوق الراجل عشان
4: ده واحد ده واحد أكيزاسيو عن الراجل ده واحد. الشيء الثاني ده هو أصلا على المرأة أن تكون مرأة ثابتة في أكلها. أن إحنا هسا في الناحية الأخيرة ده شفنا حتى الأكل ده وكانوا بيدفقوا الأوين ده عشان كرقت ده ببقى كلو لي
5: بمعنى هي ما سوى تعديل
4: ما سوى تعديل
5: أوين كان سيمونا كان بزلوا
4: ما يزالوا بزي خلوا أنا أمور صحيح بس
2: صحيح ما بوجه
4: ببقى كلو لي لأسباب شنو عبد الرحمن شوف المرة دي الدرابة هيك الدينيز بتقطيع اللهم كان خطتها ده شوي مما بيجي خلاص في لها تقاس ده هي بتقول نجد الألمي حقا يوم ما مرك أديل المولى يوم خط دينا ما مرك أديل ده رقد ده بهمت وبقى كلو لي فده بنادو زمان الويك الريال تدك شفته حتى الكسار في نفس الوقت ده بخمشو كي بتلف ها ببقى مش
5: هسه جايه مولوش انت عارفه
4: الريس بفتوخه بس بخلو بفنيخه بس بخلو فده ما بخلي. اذا المره فجر ما بتقدر زمان امهاتنا ابهاتنا جداتنا بيسووا شنو الاكل ده مين بنجدو تماما تمام ده فجر بقومه ده بيدفوا بنتوك بيت بتاكل
5: فعلا وحلوه وعدسي
4: وحلوه والله البيت بتاكل الريس ده كرقد ده طوالي بصب فوق الدهن بصب فوق بله بناكل الجونجو زمان قايد هسه جونجو ما في فدوين هل الغاز المشكله انا الجونجو ولا هل الاوين ما لا يو ما بيخلوا لا يو تنجة التوبكة
5: ده جي هو تعرفه
4: فالأكل ده الأكل الهسة قايب بيدفقه ده واحد بيسو أكتر من الميزان هنا البيت اتنين ما بيخلوا بنجة تمام الصباح قمو ده البوي كان جماع باكولا المهاجري كان جماع بقدر باكولا مجبورين يدفقه رغم عندهم شنو تلاجات شفت الأكل ده يوم السهو في الأصل بيجا كتير المرة تشيلها تخطة في التلاجة والملاح في التلاجة والكلام ده يوم ما قاعد في التلاجة حتى كان ما نجد أدل ده هما بيتلف الباكر يقول له يخطه في النار بيدفوه بقول ما بيستعمله في التلاجة التلاجة بيستعمله فوق شدانه عصير جي حاجات المبارد دي عن التلاجة
5: وانباكر سكري سواء
4: انباكر إذن دي مشكلة اللي بتخلي الأكل بيدفقه والأكل في الإسلام حرام يدفقه في الشارع ومن كفران النعمة وببقى تبذير والله قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفر
5: نسأل الله السلام على خير
2: صحيح إنه الأكل الهسة بيدفقه ده في واحد محتاجين ليه بدوروا باكلوا بقى لهم وجبة عن يوم واحد كله مالي فالنعمة لازم نحافظ ليه
5: لكن هي هو هسه كلام الزميل رشاد قال بوريده هو المره ما سوت سمح المره سوت شلولي وكان خلوه ما بقعد الثلاجه بدات تقيس فوق تقيس فوق عصير ها دني سوكي كيف زمان بدل اصا انت راس اكلتي ولا ما اكلتي؟
2: اي انا راس بارتو ما راس اكل اي مكان ما انا
5: طيب امهاتنا زمان ذكي كيف زميل رشاد خليه ضاران الكذب امهاتنا زمان بخطو في فهم تاكلوا ام باكر بخطو من عصر ولا من كيكي فام باكر كان خطوه لك ولدي تلف
4: شيف الجداد

0: fo be khallu banjat najis annar kan akala da banjat ana be imiti allah rahama
1: allah allah rahama
0: shufta al ajuz di min sawal akil ammi tantiya fil bayt da kan mulah yom ajaba halu da bagod ma 4 إلى 5 أيام كل ما يوم تقوم تدفي تشيل منه وتخطه في الكولول
2: ده بلاط اللاجب
0: الكولول ده شنو يعني الكولول ده انا زي ما بعرف البرو ده الكولول ده نطيني شفته بقول له بخطيه في النار ده ما النار كلها شغلها فاهمه يدفى تمام تشيل منه وتخلي له دي 5 إلى أسبوع كانوا هيك بكون فنتمنى من اوين اخواتنا واويننا اليوم خليه يكونوا هم ذات بمعنى الكلمه الاكل خليه ينجد اجيل انت ما خسرانه قال
2: زميل رشاد حسن طه الاوين هسه بيهتموا بمظاهرهم اكثر من اللداي لداي ده الزمان المرة التشادية معروفة باللدي وبالنظافة وبالأفافة وبالاستقبال السمي لكن هسه هي بتهتم بجمالها أكثر من طاعة زوجها أكثر من اهتمامها لبيتهم المام الزوجة ذاتها بدل تخط أقلها في اللداي ده هي مشغولة في تليفون تيك توك تلقى الواحد قاعد تسعي في اللداي وبرمة في النار قاعدة وهي تليفونها في إيدينا كيف الأكل بنجد؟
0: حجاوه هو الاكل ما كان هي تسيها تتعرف فوق فجر هو ما هي ما قاعد تسي هي توجه تقول له جا امشي شغل بيت لا يا تو فلان امشي شيف للبرمه فلان اجي امشي فيها فدي المشكله الكبيره مره قاعده في بيتها في نفس الوقت تشيف تنسى انه انت كان جيت البيت ده تشيفها اكل هيرك ده فوق ما له لان هي مشغوله بيتوقع فلذلك انا بنقول شنو المراه ده جمال المراه لداي
1: فعلا
0: زمان الاكل ده بتجيبوا الاوين بخطوه في الشارع دبلاي ده المراه الاكلها بقى هلو ده بقول له كفو هقا قد هقا ده بخطي في الشدرة فوق بقول 3 يوم ناس الهلة الجايين ماشين ده أي زول جماشي كله بيشوف ده خوام هنا ياتو بس أنا هم بعرفه هو شنو بعرفه لكن بس أنا بقول له خوام هنا ياتو بقول لي أنا فلاني ما شاء الله ما شاء الله الأمين الجايين ده مش بيسلموها بمش بيشوفوها الناس الجايين ده
1: بيشجعوها
0: لكن المرأة الأكلة ما أدلة ما بيدوروا فلذلك زمان بقول شنو الدبلاي سوق الأكل يوم الناس بأكل دبلاي سوق بخطوا الأكل كله بكان بكان بكان أنت بكان تدورة بس تناول لحد يوم تلقى الاكل الالو ده تجي فيني تاكل تمام وتمشي فده بينادوا الدبلاي السوق السوق ما عنده حدود فاذا المره التشاديه دي خليت تكون في مره تشاديه مثل عنينا قمينا عرفنا خليت تهتم باكلها لديتها والمره خليت تهتم بنظافتها لان المره كمان نظيف الراجل بقرب واليوم في تشاد اي مكان مشيت ده الاوين ما شاء الله زينه ده تمرق ده بلانيتك بس ترفع عينك واذا كان انت بتقعدي في البيت بس الراجل ما بتسالي اكل ادي وتقولي بتزينه وبمرق برقه بلقى اخر مزينه في الشارع فدي بنت. مشكلة
1: بنت.
0: فلذلك انت حاولي الراجل ده يا جماعة مهم لي ده شنو في حياته
2: أكلة
0: بطنة وفراشة
1: اتنين ده
2: ده الوصية الجدين أنا سماع بتوصي بقى كل البنات اللي برهولهم في بيتهم
1: إذا رحلهم خليه يقربوا الكلام دول ما رحلهم كله خليه يشيلوا النصيحة
0: إن شاء الله
2: الحديث معك شيخ الزميل رشاد حسن طه والوقت قاعد بزاهمنا فرسالتك شنو للأوين والرجال كان المرأة ترسبكتي لراجلها وكان الراجل يرسبكتي مرته قبل بدري يجي ياكل الجهد اللي قاعد يقدمه له البسيط ده يجي على الأقل يدوخه عشان الرحمة والمودة تنزل بيناتهم وأشرتهم بتزيد وسنينهم بتزيد وما بخدوا فاشر ولو شكوى وما عندهم أي مشاكل
0: جوا جبتي الرحمة والمودة الله يوم قال وجعلنا بينكم رحمة يعني مودة ورحمة دي المودة والرحمة دي شني هي دي الحب ذاتها
1: فعلا
0: عرفها العلماء بالحب
1: يا سلام
0: فهي المودة والرحمة دي الحب إذا كان دايرين نبني بيت سعيد على الراجل أن يهتم بفطور البيت يفطر مع عياله مع مرته ويمرق في نفس الوقت على المرأة أن تنسى ما يسمى بالغدا تحترم الراجل ده إنه باكل برا نسبة للعمل على الراجل ألا يأكل أم ربح يأكل بالساعة 2 لحد الساعة 3 ويرجع البيت الساعة 4 يقعد مع الإيال شيء الساعة 8 يتعشى مع الإيال يتعشى مع مرته ويكون على المرأة أن تهتم بلدايتها اللداي دي صفة المرأة واللداي دي هي بيسموها شنو هي دي اللي بتخلي المرأة بتبقى مرأة المرأة ما بتبقى خنبة ولذلك يقول الشاعر الفنان موسى شوفير رحمه الله بقول الخنبة ما مرة تأيسي مايلي رقادة قايلة أم ريال تمس سعيد شفت فنتمنى أوينا
1: وصف كابل للبرا
0: عشان ده نتمنى أوينا ما يقو خنبات إضافة إلى ذلك خليتي اهتم بأكلها هي أكل هنا راجلها ده خليه تسي ما تخلي العمال الشغالين يسوي لي أكل الراجل ده في الليل ده حاولي بأي طريقة سي ليك شيء واحد بعيد عن الأيش الأكل المعروف الأيش ما بنادو أمر وانية أو قعر السرير أو شيء من هذا شيء يكون سائل عصير لبن مجيدي أو شيء من هذا القبيل يوم ما قال أنا الحمد لله ده عندك فريت وعندك لك مديدة أكوتي أم برطب سواء مديدة وقت تكون هنا جير أو شيء من هذا القبيل هو كان قال ما بدور ده

0: mata asiri amurgile da yidora ma yidora bashara falizalika arrijal albakulu fi shari tout la journée khali yqabulu yafhamu inu albayt da ma binbani bilmasarif albayt ma binbani bi ana nantiki albayt ma binbani bi television
1: albayt
0: binbani bi mawadda albayt binbani bi ihtiram walbayt binbani bi thiqa ashan almara ma tamshi bita walawin ana shay alakhar adair nzidalon fi alnihaya iza kan indiki mushkila mara jilki hallo unti ithnain mata murgiya barra kano deti ala ammiki wa abuki kula rijal wa awin bagodi bi hallo wa inti bijiti mara wa rajilki bi garajil hallo an bainatkum mas'alatkum wa hatta at-talaq الله كما قال يوم طلقوك امشي بك ودي نقطه نجلا في الايام
1: ان شاء
0: الله يعني هسه شفنا شيء مره من ما راجلها سوى مشاكل قال انت مطلقه ده تلايم افشا وتفوت البيت وده ما فيه والله بقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان
1: صدق الله العظيم جزاك الله خير وشكرا جزيلا لضيفنا الكريم الزميل رشاد حسن طه على تلبيتكم الدعوه والمشاركه معنا في هذه الحلقه الجميله
2: شكرا لكم انتم مستمعينا الافاضل نذكركم لاي بيت عند سفره على الدبلاي واي سفره عند الدبلاي الفكا اكل فوق حكايه من المحبه والتقدير فخلينا نحافظ في نعمه الله ونحافظ للمشاعر على اي زول يبذل جهود ويقدم لنا شيء قليل نحافظ ونقدره وانينا كلنا نسجموا معايا حتى ما نخلوه يكون كسلان ونخلوه يتفاعل ويصير لنا اكثر من الأكثر في الجميل
1: وعشان ده أنينا نشكر مستمعينا الأوفياء على حسن المتابعة والإصغاء كانت هذه الحلقة من إعداد وتقديم عبد الرحمن آدم رحمة وحج حواء حبيب عمر وفي تسجيلها المهندس البارع محمد نور موسى وأخرجها لكم عبد الله طوش
2: إلى لقاء متجدد في حلقة قادمة من برنامج نوافذ نتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامج الإذاعة الوطنية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: برنامج نوافذ
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجامعية
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع

0: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
1: مساء الخير بلدنا تشاد الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين القاعدين بتابعوا راديو تشاد من 23 ولاية والتشاديين قاعدين في الخارج. نقعد معكم بفرحة وسرور في مدة 75 دقيقة. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء يوم 9/9/2026. بخارمنا في طاولة المراقبة جيمتر روجي، وفي مكنة الفن بأسر الآلات والدعايات والنشرات والأغاني الجميلة أجيدي ريغوبير، وقدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سائق الطيارة الكبيرة بوينغ ريم موديل 777 انتل أونما بيلوت انترناسيونال تجاني سين رمض أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في راديو تشاد هنا في كارتي جابانغاتو في كوميننا الدوزيام راندوس ما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقوا البرنامج المجازين بيكلم بالإيال هنا أم باكر باللغة العربية. متابعة سعيدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين ومستمعات الكرام هنا الراديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بخص الإيال المشردين أو الإيال هنا الشاري. أنينا جينا في السنتر هنا داكونا إسبوار وسألنا الإيال الدقاق الأمور من 8 إلى 12 سنة شنو الخلاهم يمرقوا من بيوت هنا أهلهم وما لا مرغوا وهل ما عندهم نية يقبلوا؟ السؤال ده الإيال الدقاق برد لينا فوق.
3: سلامي اسمك يا توب حسين، أمك شنو خلاك تمرق من البيت؟
4: أنا إذا قد تبقيني وجيني في شيء في كندو وأبا عين إليك قاعد تبقيني كي قام رفاك كاميرون ما رفاك كاميرون وأنا وليه وايك وسمع إيما بقام مرقاني عندي في نجاي وأنا رفقاني قاري نيني عجو لي قالكي أمام قاري نيني قاليني جينا لقام أنا جا تجين تلقيتو مين وقال
2: جبال إتي ما تجي في سنتر هنا دا كونا إسبوار دا إنتي قاي وين؟
4: لا أنا قاي في إتنا.
2: قاي في إتنا دا قاي تسي شنو؟
4: أي ما قاي جيشيش.
2: قلت كي هسا إنتي جي في سنتر دا شنو فايدة اللي جيتا كي من السنتر هنا دا؟
4: شي
2: ما قاي علموك شي كلا؟
4: قاي علموه ولا قاي حما ماري جيتا في فايدة
2: هسا كده إنتي قاي تشيفة وقت اللي إنتي قاي في سنتر أخير ولا وقت اللي إنتي قاي في شاري أخير؟
4: أنا قاي في سنتر أخير.
2: ما الدور تقبل لي أنا؟
4: قبل
2: متى؟
4: يوم أنا بيت أنا نقبل بيت.
2: شكرا لماما. سلام عليك.
5: عليك السلام.
2: اسمك يا توم؟
5: جيران باي ماتا.
2: يرامباي شنو خلاك تمرق من بيتنا ايانا
5: انا جاي بي اباني او باجانا لو باجا تشني مارغوني وانا ماشي دمام دا جاي نو بررانا نامد مام ديجور كيرا انا شيت بانيرا ما ديلا قبل بيت بسي بيدا نسكر تيدو لا شوكول ما في باجا تقول انا بس جاي نسير لكم مام دا وانا كل زيلا مرابا جلي جيتا غرانا بس كرباني جينا نجمنا هنا
2: وقت ايتي جين نجمنا هنا دا جاي وين
5: جاي فينجيلي
2: جاي فينجيلي مايا
5: أصلاً
2: وكي دك دكاي سي خدمة شنو؟
5: شيء
2: وأسك كيف تشيفة أنت جاي في السنتر ده؟
5: أنا جينا في سنجنتينر وجاي نقابل إنجلي ومتر قام اللي جينا في شاري وقال سنتر كاي نيجي نقعد ما نوم في شاري على ما كاي دوجينا رجال ما ديل يجي أنتينا سنجين نوم ماو وجينا رجال ومنا ليدول كورينا سالد جدول وانتنا بيت نوم فوق انتنا كل غاندو
2: وكي كيف تشيفة يوم اللي انت جاي في شاري ما اسا جاي انت في سنتر ده ديفرنس جاي تشيفة كي كيف
5: سنتر هيرشيا
2: ما عندك نية اللي تجيب البيت تشيفة اخوانك ما يا انا دول
5: جاي نقابل
2: متى
5: يوم كان يدري قبل انا كان اكون قبل
2: شنو عندك مساج كي تادريسي لي ايالات اخرين الجاي يمرقوا من بيت ده
5: شي
6: ما عندك كلام تورين
5: عندي كلام لي اكون يسكرك
6: أوري لو شنده أخوك صغير
2: كلام ده ودر ليك
5: ما ودر لي
6: أوري
2: سلام عليك
5: السلام
6: اسمك يا تو
5: عبد الله جدا
6: عبد الله شنو الخلاك تمرق من بيتك وتقعد في الشارع
5: ده أنا جابوني جرايا وجرد كايتا أوبني كتير رمار جرد
6: جرايا لوينو أنا مسيك ولا أنا مدرسة
5: أنا مسيك
6: جرايا من جرايا
7: اول كان اوريت لي هناك ده ما يلقوا لك سيفيسو اريت اجيب من جرا
8: يا انا يا مات
7: ما فيها وكاي معايا 2 كيلو من المراكب من بيت
8: ده وما ابانا
7: وانت مراكب ده ابانك ما فتشها
8: لسه ما فتشاني
7: مراكب عندك كم شهر ولا كم سنه مراكب مين متى
8: ده انا عارفه
7: ما تعرفه
9: ويوم اللي انت مراكب وجاي في شهر ده
7: كيف جاي تشوف نفسك
8: لا مراق برا دا ماشي في شهر دا ديتا وانت را دا ناداني دا غداني سانتر
9: وكي كيف قاتي شيفا حياة انا سانتر ما الاول انت قاتت في شهر دا الوينو اديل
8: في سانتر راتي اديل
9: سانتر دا سقا يعلموك شنو
8: دا يعلمونا لي دا دا يجي دسونا اكل را
9: وما عندك نية تجيب اللي ابانا
8: انا بل نواتي
9: تيني جوز كتب جراج الكبير تب جارتيست كبير سيانة شات.
7: عندك مساج تقولي لي على الدور الجاي يجوا مني فامي أنا ميمشي يقودوا في شارع.
8: آه قاليتهم دا نادوم نادلهم نمشي سانتر ور.
9: كلهم هل يجوا لهم في سانتر هني سي. مرسي سلام.
10: سلام.
9: يا تو.
10: ما تدينغوس.
9: دينغوس إنتي شنو مرجعز من البيت؟
10: أنا بني فات بكوندل أنا جيب يعني أنا جرام مالي يعني ده أنا مشيت. Masyarakat war suk enak sesuatu sekolah masyarakat wara. Dan alam masyarakat berjaga nak kerja, walaupun ia ni wajib ia ni fat gay suk. Dan apa ni tangani kerja yang lain pun fati sekolah sekerja. Masyarakat mali kita kira dan ganda na masyarakat ia ni wajib tak kerja ia ni walaupun sekolah sekerja wah. Kerja fat bed akhiru masyarakat lagi tak jipta kerja drug namsi bahani. Namu masih dua hari tadi iana gan nip kakin sida dah mafal le abah ni gua awu abah ni tahu abah ni dah anak jaga terasa abah ni katira.
9: Iya iya anak ma abah anak so masalah, bas kelas itu kulo bawa minde dah hal fil muskil omarak. Waktu di ti marak gua efisari dekat ti shifa nafsa kikir.
10: Ana material iani. Iani kalke bahkan orang kira kaya gua adil asyur budol dah. Karavan jawabannya kalkin gate dagan namurga ikut bunga jubunga namurda sa gate.
9: Saya tiga ma aku anak dah shift bahkan dah hello say.
10: Halu.
9: Oma indek ni tiga bille fami aga.
10: Ana gate.
9: Salam alek. Salam alek.
10: Alek salam.
9: Suma kia tu?
10: Jitu ba jida.
7: Jitu ba ini semua ayah kamu bunyi hari ini ma apa anak?
10: Ana gaya na freezer o grana banana shalani jawani finjamena uma gaya ntina kinga torchili yake katira sana mara min shari
9: fillel wa harai kul gaya fi shari wala ashira ga tamtalga bakan tagot foga
10: fillel wa harai gaya barra
9: wakid inti gaya fi shari da nasana hillere gaya urulek shunu
10: uma gaya urulek karam abana jal ganira wada gabalani be gobo kana kado makid mana jarde kanja ka folle na guru za maga bi afoga akil gaya kemshi ashira foga mirise ana mara
9: kire inti min gaya takhadim kulu ma gaya talga avantage wi shila guru semshi ashira foga marise min da inti mara وعلوم تشيفك كيف قعدك في سانتر ده
10: اسا جاي في سانتر ده يا كر
9: سانتر ده جاي يعلموك شنو
10: قاعد لمونا الليب دول كان نمشي برا نلعب دول
9: ده عم باكر تجمعير ارتست
10: في ايه
9: و ما تدوره تجيب لي اهلك دوا
10: ندر نكب لي اخواني في سار
9: جاي من سار عندك اخوان دوكا ولا كبار منك شنو عندك مساج كي ترسل لي يالات اللي ما يسمو كلام أنا أهلهم ويمرقوا ويمشوا يتابوا في شاري وحجلهم يال بانديدا
10: كان دوري أمرق دام هاجلهم أقو دي تدكل آخر لك وشاري دام ينفع أقو دي تدكل آخر لك
9: سلام عليك
10: سلام
9: اسمك يا تو
10: بيار
9: بيار بيار شنو مرقك من لبابيت أنا أهلك دام
10: يوم هذا قاعدين بيت بحاري Biarlah dah, abah ni kata peran ubed, kata peran ubed dah. Aku yang sakit dah, jasa dah, masa fuga cakap mana akal guru sa, dah jabet, dah abah ni jabet dagal. Ya tu shala perana, dah najud mana fadagal lekianah, dagani najud mana kul dagani bes. Ukala aku yang shala dah, yo mal dagani dah, usah kalam aja leke. Nafas abakana kita kita bes, ana bujanu marak.
9: Yo mal inti marak gay fishari dah, mal kita tak abwa.
10: Kita.
9: Wasa kikif tishifa inti gay fisantrana, dah kune espoir dah.
10: Okay.
9: آخر لي جاي علمك شنو في سانتر
10: جيت
9: وما الدورة تجيب لي فاميلي ولا لا
10: قبل أكواني دول
9: وأنا كبار ولا دوكا
10: دوكا
9: سلام عليك
10: السلام
9: يا تون
10: سمي جمع دوم يفعل جمع
7: دوم شنو مركز بيت أنا رفامي
10: أنا جاي بمدام غرانا بني ومدام أنا غرانا بني لك
11: kati ta ibini blenda gaira silinga na sila ta sarul gana ngula almeto la anakula ajole gal kema da gana mshi chura ule daga ili zini basen rage kasira ya nunga te dugini abbane ka mshi wakanda hadimera khalasi gati dugini dugini da abbane jara warata gal anagan kasira kumama dul da abbane gal khal namburi mfatisha wakanda
12: yomal inti marak ko maindak bakan tunum foga maindak bakan takul maindak bakan tashrab gai fishari daga ta hissa nafsa kike
11: so nafsa ma ماشي في شهر وشالوني راجل انا رغت في شهر رشفتم غي العب وجد دخل ما عندك كيف قال نمشي سنتر انا كل اجي سنتر قال قال نقعد في سنتر قال سنتر كان عادين يا انا كل قاعد ما
12: وشنو قاعد تعلموا في سنتر ده
11: انا مولي
12: الو ما انا قاعد نشوف ايال دوك في سنتر ده كثيرين ما شاء الله ايال ده كله قاعد تشوفوا مش الاخوانك ايه عندكم مشاكل بيناتكم سي ورو شنو لي متر انا سنتر ده الكري سنتر ولما كو جاباكو من شاري ده
11: والله شكرا
13: ودي ايالات ال بتانكم ما بسمو كلام انا اهلهم وبمر من بيت انا اهلهم بمشوا بربوني في سوق في شاري ده عندك شنو كلام تقولون
11: كم مره قول لي تو في شارع نور لهم بكان سنتر بكان ادي لام شاغودو فوق
12: سلام عليكم
14: الو سلام
13: اسمك يا تو
14: سارون جبريل
13: هارون شنو خلاك تمرق من البيت بابا
14: ساكت باش
13: ساكي كيف اسمرا ما كشروا ليك ما تقو
14: دقو نيقى بلا نمرا
13: الدقاق دي ايه هناك ولا أبا هناك
14: أبا ناي
13: الدقاق ما على سويل لو شنو
14: مشينا زي رجينا بفلالة جواد دخلينا برا رواس فرشانا روا أنا قمين مراك
13: فلاما جواد ودر دي اهو دقاق ويوم اللي انتي مراك جيد دقاي وين
14: أنا قاي قربون قاي قربون
13: قربون ويوم اللي انت اسا جاي غاربون رو وجاي تروح في شهري لما لقيت التعب
14: لقيت التعب
13: اها والوم انت جاي في سنتر ده تشيفك كيف وقت انا سنتر يا اخر ولا هناك انا غاربون ده يا اخر
14: سنتر اخر
13: في سنتر جاي يعلموك شنو
14: يعلمونا
13: ليب يعلموك ليب ام بكر تقلين ارتست واي كبير كي انا تشاتسي ما عندك نيه تقبل لي اهلك دول
14: نقبل
13: هم ما فتشوك اسا كل سما سالوا منك سي
14: استا
13: ما عندك اخوان دقاق ولا كبار انت قريم لهم
14: عندي
13: كم
14: انا اربع
2: مستمعين ومستمعين مستمعين ومستمعات الكرام الأطفال بدوروا حب وحنان وكان زألتوهم حنسوهم وكان مرقوا فتشوهم لأن الأطفال بكانهم المدرسة ولا الشارع مستمعين ومستمعات الكرام في نهاية هنا البرنامج نشكر المهندس عبد الرحيم عبد الله أسمان وفي الإخراج عبد الله توش وفي التنسيق أليفة محمد سعيد وفي إعداد وتقديم البرنامج عزي علي اللومة ونذكركم البرنامج مجدا عند حلقات آخر كلها تتابعوها في وقت آخر نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشات.

مستمع سمعت راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمينا الفنان آدم قاسي غنى لنا وقلد الأغنية عن الفنان أحمد بيكوس بكلو بتل ديجيل. شكرا الفنان آدم قاسي. نرجع للسيديو عشان نقري لكم البلاغاتنا اليوم الشيء. السكرتير جنرال عن السيناء مجلس الشيوخ بخبر كل السيناتير عوين الرجال بكونه حسب الارتيكل رقم 126 في الدستور والستة والرقلمان انتريار عن السيناء بكونه الجلسة انت الفتوح عن الدورة الآدية الثانية لسنة 2026 تبدأ أمباكر الخميس يوم 10 سبتمبر 2026 بالساعة 10 سوا ودا في قصر باليو دي كينز أو قصر الفنون الثقافة والفنون. السكرتير الجنرال بطلب الحضور بكثرة عن كل السناتير في الجلسة التفتة أمباكر انجمينا يوم 8 سبتمبر 2029. السكرتير الجنرال عبدالله شيدي جركودي. الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نجري لكم أسماهم ديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة هنت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم من أحمد النور والدة عنده بكان في كارتيه انقبو سيكسيون 5 يلو كات لو 7 بيس معلومة بسم معلومة بس سكسيون 2 إلو 22 لو 9 محمد فضل جنبو وهارون وريمي الاثنين عندهم بكان في كارتيام سنين سكسيون 1 إلو 117 لو 9 وأخيرا محمد مطر مناني ده عنده بكان في كارتيه ديجيل القدوس سكسيون 3 إلو 90 لو 9. الجماعة دي كلهم كي كما مشو البلاغ دا ككونفوكاسيون. نواصل بالبلاغات. السكان الدبارتما السنغا دا في ولاية وداي باسم عن المرحوم هارون إساق هارون دا شيف دي كانتون هنا جرنيه في دبارتما السنغا في سي بروفكتير ريورال لوم الشرف بقدموا شكر كبير لكبير الدولة المارشال نشاد محمد إدريس ديبي إتنو بعد ما جهز لهم طيارتين اثنين عشان بنقلوا الجسمان عن المرحوم الشيف دي كانتون هنا قرني. الحالة السمحة القام فوق رئيس الجمهورية تقود في ذاكرة هنا كل السكان والبوبيلاسيون هنا الدبارتمان فبسأل الله سبحانه وتعالى لرئيس الجمهورية ربنا يطول عمره ويقدره في خدمته من أجل بلدنا تشاد وكمان من أجل الاستقرار والسلام في بلد توماي. السكان أنا أسونغا مضى في البيان عبد الله أفدين عبد الرسول بلاخنا 40 دنا هارونا آدم توم هارونا دنا وجيم دنكي ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة الهلال المجاورات بكون السرغ إلى 40 يوما المرحومة بتم خريجة آدم المعروفة بخريجة مبشاير السرغة اللي تبقى أمباكر الخميس في دقوي آلا خلت بلاما أبوبا عبد القادر. نكرر دنا هارونا آدم توم هارونا دنا وجيمي دنكي وبلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البر والداخل البيدين والقربين والحلال المجاورات بكون السرقة هنت 40 يوم عن المرحومة بتهم خديجة آدم المعروفة بخديجة مبشاير السرقة دي تبقى مباكر الخميس في هلة دقوي آلا هلة البلامة بوبا عبد القادر 40 آخر فكي أحمد سليمانة موسى سليمانة الشيخ عبد الله بنية وبلامة محمد بنية وكل السكان نيكاغا وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون السرقة إلى 40 يوم عن المرحوم أخوهم وولدهم أبا كويس سليمانة السرقة كمان تبقى مباكر الخميس في هلة كاغا هلة البلامة محمد بنية. نكرر فكي أحمد سليمانة موسى سليمانة الشيخ عبد الله بنية وبلامة محمد بنية وكل السكان نكاغا
وبلغوا للأهل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات وناس الإرفة وكون سرق هنت 40 يوم عن المرحوم أخوهم وولدهم أبا كويس سليمانة. السرقة تبقى مبكر الخميس في كاغا هيلي تبلاما محمد بني. الساعة 7:09 نمشي لمكنة الفن ونلقى الصهوة نقول فوق مساء الخير لكل الناس الكبار والصغار الأوين والرجال في أي مكان في 23 ولاية نبلنا شات بلد توماي نقول لكم مساء جميل من غاديو شات كامي تقني

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب ينداير بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعينا ومستمعات راديو تشات في كل مكان، الساعه 7:15 في مدينه فايلارجو العاصمه من ولايه بركو، نفس الساعه في راديو تشات. النشرة الدارجية، أنا اليوم أشياء يوم الأربعاء، بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار المسائية نلم يوم الأربعاء يوم 9/9/2026. النشرة نبدأ لكم بالعنوان: الأمينة هند الدولة في التربية الوطنية الدكتور جولي كوجي كان استلم دلوم الله صباح في المركز الوطني هنا المناهج 24 وتير، وأنطتهم للمسؤولين المكلفين بالتنفيذ هنا المشروع هنا التحسين النتائج في الدراسة هنا الأساس. الوزارة هند النقل طيران المدني نظمت لهم الله صباح في مباني هنا الأونامة يوم هنا أخبار وتوئية بما يخص الناس اللي بخدموا في مجال هنا النقل. وتسمع أخبار آخر: الأمينة هند التربية الأمينة هند الدولة في التربية الوطنية دكتور جولي كوجي كان استلم دلوم الله صباح في المركز الوطني هنا المناهج 24 وتير، وأنطتهم للمسؤولين بالتنفيذ هنا المشروع بخصوص التحسين هنا النتائج في المدارس الابتدائية أي الأساس. المناسبة بقت بحضور هنا الوزير المندوب في وزير في وزارة هنت في وزير هنا الدولة المندوب هنا وزير الدولة الوزير هنا المالية صالح برمة. تفاصيل الخبر نسمعه مع عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: من خلال السنان النوعية عن التعليم الأساسي في تشاد، الحكومة التشادية قاعدة تواصل مع شركائها عن التربية عشان يرفعوا وبطوروا مستوى عن التعليم في تشاد. وعشان ده الوزارة هند التربية الوطنية والثنائية اللغوية استلمت 24 وتير نوع تويوتا قدمها عليهم البنك الدولي لعشان يقدموا فوقها في المشروع بحسن التعليم الأساسي. ده الكلام الأكد المنسق عن المشروع سمن هارون جيد، وأزاد في كلامها بكونه تحسين المهارات المهمة من ضمنها كمان القراية والكتابة والحسابات، ده بيساعد في التعليم عن الأطفال. وشكر في نفس الوقت للمنسق عن المشروع عن البنك الدولي بالدعم القدم إليهم والبخدم في مصلحة عن التعليم. بعد كمان شال الكلام الممثل عن البنك الدولي مكتب تشاد استولانس أكاي، قال بكونوا البنك الدولي من الأهداف المهمة اللي بيقوم فوقها كمان هو طوران تعليم الأطفال وده اللي يحققوا كل النشاطات التخص التعليم. وأكد بكونوا البنك الدولي بواصل لدعمه لتشاد وده لعشان التعليم ده بكون أساس عن التقدم. نذكر بكونوا المناسبة هين تسليم الوتائر دي كمان هيترفقها الوزير المندوب في وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برمة، بيجمع كمان عدد من الأمناء العامون والمسائل الإداريين ورؤساء الجامعات والمعاهد. والمناسبة كملت بتسليم المفاتيح عن السيارات أنطوها لأمينة الدولة في وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية جولي كوجي وده من قبل ممثل البنك الدولي مكتب تشاد
1: عبد الرحمن ميكائيل مؤمن. كملت أميس الأعمال هند الورشة هنا المساعدة في كتبين هنا الكوادر هنا الصرف المتوسط لسنة 2027-2029 التابع للميزانية هنا 2027 هند الوزارة هنا التربية الوطنية. الأمين الوطني أو الأمين الوطني في التطوير هنا المدنية فيبران نيكولا كان ختم الأعمال ووقت ما شال الكلام. بالمناسبة فيبران نيكولا كان طلب بالتنفيذ هنا كل المعلومات اللي كان لقوها المشاركين في الورشة دي. الوزارة هند النقل والطيران المدني نظمت لهم الله صباح في مباني هنا الأونامة يوم هنا أخبار وتوئية للناس اللي بخدموا في مجال هنا النقل. الأمين العام هنا الوزارة هند النقل والطيران المدني دهولين لوران هو كان رأس المناسبة. تفاصيل الخبر نسمعه مع محمد عمر إدريس.
3: اعتماد عملية النقل هو ترخيص إداري مسبق قايمة بها اللجنة المكلفة بالنقل للأشخاص وتخول ممارسة مهنة النقل أو النشاطات المرتبطة بالعملية دي. كذلك النقل هو وثيقة إلزامية لكل ناجم متعامل برغب في ممارسة النشاطات الاقتصادية في الجانب ده. في ده بقى اليوم المخصص اللي بيعتمد فوق عملية النقل الجماعي الخاص في دول المجموعة الاقتصادية للدول إفريقيا المركزية سيماك. كل المدير العام هنا وزارة النقل ديهوني لوران أكد بكون اليوم المخصص ده بدخل في إطار حنا منظمتهم الجماعية الهدف تسهل المشي والتكامل الاقتصادي. وضح بكون في إجراءات هنت السياسة هنت النقل البري والبحري موجودة في فضاء هنت الدول هن السيماك ولا كانت الدول الإقليمية وتساهم في قوين وتسهل هرية هنت النقل البضائع وتخفض التكاليف اللوجستية وتحسن البنية التحتية وتوفر إطار قانوني مشجع للاستثمار. الأمين العام هنا وزارة النقل وضح بكون الإجراءات دي تعكس الإرادة المشتركة انت الرؤساء هنا الدول الأعضاء في إطار قوين التكامل الاقتصادي وهرية نقل السلع والأشخاص. نذكر بكون اليوم المخصص بناقش فوق مسألة ترخيص بنط حرية كل نادي نقالي إمكانية انت الخدمة وده بحرية في كل الدول الأعضاء في دول السيماك.
1: محمد عمر إدريس المركز ديوسيزين هنا البحوث انت العمل محاربة هنا الشراب نظم ملوم الله صباح في المقر حقه مؤتمر صحفي خطو تحت عنوان أو بما يخص البداية انت الأسبوع لمحاربة انت الشراب ولمو باحتفال باليوم العالمي أن المحاربة انت الشراب المؤتمر الصحفي ده كان جنبية المدير النائب هنا المركز ديوسيزين السيد جيمتولنا ينغار إتيان. آخر خبر بإساهمة المجلس الوطني العالي هنا الشؤون الإسلامية المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية هنا تشاد بيسدي فراس المستشار هنا كبير الدولة في الشؤون الإسلامية جبرين سيد إما الله بيسدي قاعد في مدينة أمجرة ساسمة هنا ولاية إني دي صباح فهناك الله وفد كان سوى ملمة هنا خدمة مع المسؤولين الإداريين رجال الدين الشيوخ التقليديين والمسؤولين هنا مختلف المكاتب هنا الدولة وحجم عام بما يخص التعايش السلمي بين المواطنين. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:23 دقيقة بداية كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الأمينة هنت الدولة في التربية الوطنية دكتور جولي كوجي كان استلمت لهم الصباح في المركز الوطني هنا المناهج سيارات وكان أنطتهم طوالي للمكلفين بالتنفيذ هنا المشروع هنا التحسين هنا النتائج في التعليم الأساس. وزارة هنت النقل وطيران المدني كان نظمت لهم الصباح في مباني هنا الأنامة يوم هنا أخبار وتوعية للناس اللي بخدموا في مجال هنا النقل. وصمت أخبار أخرى للنشرة الكتبوركم محمد أحمد عبد الكريم محمد عمر إدريس عبد الرحمن ميكائيل مومين وقنبويا بكر قدمها لكم مطر حسن بن أهلي بالمساعدة الفنية هنا السنوي أنا أجدير وقبار. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التراث الجميل هدية خاصة لدبيتي خزينة جبرين وكل عيالها هناك من فرشة عمر إدريس عمر وكل عيالها من بردو بردو هنا في ولا عمر محمد قمر وكل جمايته هناك من شاوير ومحمود قصر حمد نرجع للاستديو نقري لكم عيد بلاخنا وفا بلاما عمر ولا بنية محمد أبو ككة لمن محمد إما مؤمن الحاج مؤمن اللوان الشين إما الشين عمر الشين حسن إيسا آدم ولا قونا محمد عمر إما قربة شيخ هارون جبرين شيخ محمد دوشوشة كفتر تشيغو البشير يحيى شيخ آدم خرسة شيخ لورا بلاما آدم إيسا شيخ برلي لوي عثمان محمد فروة بلاما آدم محمد بلاما محمد خرسة بلاما جبريل محمد بلاما آدم الضيفة بلاما آدم حسنة يوسف أمبلص دليجي سيد جدة بلاما حامد ولا حسنة بلاما القور بلاما آدم البكر بلاما جبريل ساري وهيدي بلاما هارون الحجر شيخ جبريل عبد الله بلاما إما خالة بلاما الأول سب الكتابة بلاما جد أمبدي بلاما كجيج الحاج جد إبراهيم معلوم محمد تمومين آدم داود الحاج شيغو اللوان هارون أبالي اللوان إبراهيم جد مهدي اللوان كشلة دنديني اللوان صغير مهدي اللوان كشلة بخاري في باسة لوم الحزن ببلغ

بس الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:38. عيسى موسى هدية خاصة الجران سير الأخت الكبيرة والحنونة أمينة جيجندو وكل إيالها من أنجايري جامي أخضر. يقول لك مساء الخير من غاديو تشات أمينة بكر سنة فردقلة من أنجايري ألايا لا من أمتكوج ألايا عفوا أم دودو من جوزا باري جواهر الشمو آدم وكل أسرته أميرة أما منا حرم آدم الصغيرة مانسو مريم مجيتو من أبشي لارندا كمينة محاسن يونس محمودي وكل الناس اللي بيحبوا راديو تشات زارة ديامان نوار من مندو ناجي مويس من بونغور أميرة إيسا موسى هناك من مرسال نقول لك بونسوار

وكمان محمد ابراهيم المعروف محمد سنج منيت هناك من فرش ادري يقول لي ادري انت وكل عيالك الجرام فرد نقول لك مساحلو من غادي وتشاد.

0: لك بردة يا تمحي الوردة يا تحلى الوردة.
1: محمد علي امباسادر رجال هناك من قلفي، وعبد الله عمر كلكم من قلفي، سلطاننا مدينة قلفي وكل سكاننا قلفي في كاميرون، نقول لكم مساء حلو وجميل من الإذاعة الوطنية الشادية غاديو تشاد.
0: تمشيت الخيلة والرادة كسمعيلة، اثنين هتتشدد في أبحر الفيلة، روحي لي طيشانة لدربك الشيلة، روحي لي طيشانة لدربك الشيلة، وقلبك يشوف دي حر.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة من الفنان الشاهد الراحل الكبير إيسا موسى، للشباب والناس اللي بعرفوه والما بعرفوه، إيسا موسى توفى سنة 1984 وهو مولود في آتي البطحة وكان ساكن في كارتيه كليماتينا في الأصل من يمينا. الأغنية الجاية حمد الجبري، فنان كبير وقديم، هدية خاصة للشيف أنا اللانك أباد أمي وكل أسرتها في شهر 30. أباد أمي ديك لافيا ما جسي الحمد ما يأجي هناك من دليبي رمات أنقوي من يبو حسن بكر من الفار وكل أسرتها كل الناس اللي بيحبوا راديو تشاد أبشي مندوسار فالاك كيلو كمرة دوبا بلتين فايا برداي ام تيمان ام جرس دغنا مسكوري مونغو كلكم نقول لكم مساحلو من غاديو تشاد.

بعد ما سمينا الفنان حمد الجابري نمشي نلقى الفنانة شابة صغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف عبسيتا مدام عبد الرحمن محمد أجيلا من جنبور عم أبو القصاري مدام محمد زيني سيرمت كاكا يا يام بؤور هناك من الزيفايا كل الأعضاء جروب غادي تشات وأنا ما العزاز وأنا ما فوق في الرأس كلكم بدون اسم نقول لكم بونسوار من غادي تشات

بعد الأغنية الجميلة لازم نقسم الدقائق لأن باقي لنا دقائق فقط ونغادروا نمشوا للدولة الكبيرة هناك زائر سابقا كونغو ديمقراطيك حاليا كاندا بونغومان لمغبي دي باسي هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز في أي مكان نقول لكم بونسوار دوبي راديو تشاد لا كابيتال تشاديان انجامينا كابي تكنيك

Ah oui, les bonnes choses ne durent jamais. Al-Halo, ma boudoum. Alors qu'il t'aime, c'est à d'aggat ou l'ichara bakat. Khalas, tac tac tac tac tac, kamalna. Nilay moukatkanana, khalou bakana, les oublana, le bajouana, bakalum lokum, bekalam nasara. Bougoulou lokum ici, jamina, radio division nationale tchadienne. خدمانا بفرح وسرور في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير داخل أمارك جيمتارو جي في مكان الفن في مكانة الفن أثر الآلات والموجات والأغاني الحلوة أكيدير قبير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيري بوين 777 انتل أوناما ديغني موديل بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمض أبيض يقول لكم أقودوا عافي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو بعافية

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. قدم البنك الدولي 24 سيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع إلى وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة، وذلك في إطار مشروع تحسين النتائج تعليم الأساسي. حفل التسليم كان بالمركز الوطني للمناهج بحضور أمينة الدولة في الوزارة اسمعني يحيى الحاج.
2: في إطار تحسين مستوى التعليم الأساسي بالبلاد، تواصل الحكومة التشادية مع شركائها في رفع وتطوير التعليم. بهذا الخصوص تسلمت وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية من قبل البنك الدولي 24 سيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع لصالح مشروع تحسين نتائج التعليم الأساس، والذي يعمل على تعليم الأساس وتنمية المال البشري في البلاد. هذا ما أكده منسق المشروع عثمان هارون جي، مضيفا بأن تحسين المهارات الأساسية القراءة والحساب سيوسع فرص التعلم للأطفال، شاكرا منسق المشروع البنك الدولي على دعمه السقي والمتواصل للبلاد في مجال التعليم وكذا مجالات أخرى. بدوره ممثل البنك الدولي مكتب تشاتا استولانس أكي قال بأن البنك الدولي من أهم أهدافه تطوير تعليم الأطفال بغية تحقيق جميع الأنشطة الجارية في مجال التعليم، مؤكدا بأن البنك سيظل إلى جانب تشات والشركاء والجمعيات لجعل التعليم رافعة للتحول والتقدم. هذا ونشير بأن المناسبة حضرها الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح بورما، إلى جانب عدد من الأمناء العامين والمدراء وعدد من رؤساء الجامعات والمعاهد، والتي اختتمت المناسبة بتسليم مفاتيح السيارات إلى أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية غولي كوجي من قبل ممثل البنك الدولي مكتب تشاد.
1: ترأس الأمين العام لوزارة النقل والطيران المدني والإرصاد الجوية الوطنية ديولني لورا ترأس افتتاح أعمال اليوم المخصص للتوعية حول أهمية الحصول على تصاريح النقل لممارسة النشاط على المستوى المحلي أو في السيماك. محمد عمر إدريس.
3: اعتماد النقل هو ترخيص إداري مسبق تصدره اللجنة المكلفة بالنقل للأشخاص، ويخوله ممارسة مهنة النقل أو الأنشطة المرتبطة بها، كما يعتبر وثيقة إلزامية لكل متعامل يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في هذا القطاع. وعليه يجيء هذا اليوم المخصص لاعتماد النقل الجماعي الخاص بدول المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية السيماك. المدير العام لوزارة النقل ديهن لوران أكد أن اليوم المخصص يدخل في إطار منظمتهم الجماعية والتي ترمي إلى تسيير العبور والتكامل الاقتصادي، كما تهدف تلك الإجراءات إلى مقاومة سياسات النقل البري والبحري في فضاء دول السيماك دون الإقليمي ومساهمته في تعزيز وتسهيل حرية تنقل البضائع وتخفيض التكاليف اللوجستية وتحسين البنية التحتية وتوفير إطار قانوني مشجع على الاستثمار. موضها الأمين العام أن هذه الإجراءات تعكس الإرادة المشتركة لرؤساء الدول الأعضاء في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي وكذا حرية نقل السلع والأشخاص. للتنويه، فإن اليوم المخصص يناقش مسألة ترخيص يمنح كل ناقل إمكانية العمل بحرية داخل الفضاء الجماعي.
1: عقد نائب مدير المركز الأبرشي للبحث والعمل في مجال علاج الإدمان على الكحول جيم تولنا ينغارين، عقد مؤتمرا صحفيا بالمركز بمقر المركز الكائن بحي كابلاي بالدائرة السادسة، ذلك تمهيدا لإطلاق ثلاثة أسابيع من الأنشطة المكثفة للتوعية حول مخاطر استهلاك الكحول. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
4: جاء المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب مدير المركز الأبرشي للبحث والعمل في مجال علاج الإدمان على الكحول تمهيدا لإطلاق 3 أسابيع من الأنشطة المكثفة التي تشمل برامج للتدريب والتوعية للمساهمة في إحداث تغيرات إيجابية في المجتمع. وفي كلمته بالمؤتمر، نائب مدير المركز جيم تولنا ينغار إتيان أوضح أن تناول الكحول أثناء فترة الحمل يمكن أن يؤثر في نمو دماغ الجنين، وقد تكون هذه التأثيرات في بعض الحالات دائمة وغير قابلة للعكس. وأشار إلى أن ملازمة الكحول الجنينية هي مجموعة من الاضطرابات والأضرار التي قد يتعرض لها الجنين نتيجة استهلاك الأم للكحول أثناء فترة الحمل. وعقب ذلك طرح عدد من الحاضرين تساؤلات: ما هي الاستراتيجية التي يمكن اتباعها لحماية الجنين في حال تناول الأم للكحول أثناء الحمل؟ ورد نائب مدير المركز جيم تولنا بالتأكيد على ضرورة ابتعاد النساء من استهلاك الكحول، موضحا بأن نتيجة التناول قد يعرض الطفل لمضاعفات ومخاطر صحية مختلفة، وشدد على أن أفضل وسيلة لحماية صحة الطفل وسلامته هي الامتناع عن تناول الكحول طوال فترة الحمل.
1: وصلت البعثة التي يقودها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثة جبريل سعيد إما رفقة أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية وأعضاء جمعية دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية ناديا الشرقية، وذلك بهدف تقييم أعمال الجمعية في إدارة شؤون خلوة ديبي إتنو والمعاهد التابعة لها. عباس بكر مصطفى.
5: دأب معهد ديبي في تخريج وتأهيل الدفعات من حفظة كتاب الله وتعليم علوم الدين، لذا قررت السلطات الدينية تقييم نتيجة هذا العمل النبيل للإطلاع على عمل الجمعية من حيث المضمون والمحتوى. التقى الوفد مع العامين العام لولاية إنيدي الشرق محمد صالم الناي بهدف التباحث عن مستقبل التعليم وشرح أهداف البعثة الدينية. ويقول مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات:
6: المهمة يعني نحن جينا في إطار تقييم النشاط القائم به الجمعية هنا في أم جرس، ومن ضمن النشاطات دي الجمعية يعني جزاها الله خير قائمة بأعمال الخلاوي القرآنية والمعهد والمدرسة للبنات. كل عمل لابد له متابعة، كل شيء انت زرعته لابد من تتابعه وتقيمه وتصلحها وتمشي.
5: فيما رحب الأمين العام لولاية إنيدي الشرق محمد صالم الناي بمهمة الوفد قائلا إن هذا العمل يستحق المتابعة والتقييم لتحقيق الأهداف المرسومة في تكوين الأجيال داخل أروقة المعهد. ومن المقرر سيجري الوفد تقييمات دقيقة مع المسؤولين المحليين في إدارة شؤون التلاميذ بمعهد ديبي. أم جرس، عباس بكر مصطفى، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: إلى تقرير خاص من قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية، زينب الطيب محي الدين من مدينة أبشي تعد لنا هذا التقرير حول كيفية صناعة الجير.
7: تمر صناعة الجير بعدة مراحل، بدءا من اختيار حبوب الدقن مرورا بالتقمير والتجفيف والطحن والتصفية. تتطلب صناعة الجير الصبر والقبرة والمهارة، ويحظى الجير بإقبال واسع داخل الأسر، إذ يستخدم خصوصا في إعداد العصيدة وكذا العجينة السوداء المعروفة محليا بأجين زرقاء. ولا يقتصر أهمية الجير على الجانب الغذائي فحسب، بل يمثل أيضا مصدرا للدقل للعديد من الأسر. ففي السوق المركزي بمدينة أبشة تباع الكورة الواحدة منه بسعر يتراوح بين 350 و400 فرنك سيفا، كما يتم نقل جزء من الإنتاج إلى عدد من مدن البلاد. وبالنسبة للنساء اللواتي يعملن في إنتاج الجير وتسويقه، يسهم هذا النشاط في تغطية نفقات الأسرة وتوفير تكاليف تعليم الأطفال، فضلا عن تعزيز استقلالهن الاقتصادي.
8: الجير ده أي وقم بودو نجمعنا بودو أدري وفايا على بلدي. الأمين ده ما يقعد ساكت، اللي يخدمه ما يقعد يرجع لي راجل ما أنتانا وما سوالين وما شنو، خليه يخدمه بجهودهم يكور بنفسهم عم باكر عشان يعلم كله يقوم يلقوا نفس الأمل على عم ده بقوم بلقوا بسوال يلقوا بكور بنفسهم.
7: وعلى المستوى الغذائي يحتفظ الجير بخصائص الدقن وهي حبوب معروفة بقيمتها الغذائية ومساهمتها في توفير الطاقة للجسم.
9: فيها معادن مهمة خاصة الحديد والزنك، والتخمير عنده دور مهم لأنه بيساعد في استفادة الجسم من المعادن الموجودة في الحبوب، وفي الحبوب مادة اسمها حمض الفيتيك، والمادة دي ممكن تمنع الجسم من عدم الاستفادة الكاملة من الحديد والزنك إلا بعد التخمير. لكن مع التخمير البكتيريا والإنزيمات تساعد في تقليل تأثير المادة دي، وبالتالي المعادن بتكون أسهل للجسم يستفيد منها. كمان الجير يساعد في الهضم، البكتيريا تبدأ تكسر النشويات والبروتينات، وده يخلي الجسم يهضمها ويستفيد منها بصورة أفضل.
7: وبالنسبة للمستهلكين يظل الجير منتجا يحظى بتقدير كبير لما يتميز به من مذاق خاص وأصالة، فضلا عن ارتباطه بالعادات والتقاليد الغذائية في ولاية والداي.
10: المديدة هي نوعية شق من المدايد التانين عندنا هنا في مجتمعنا الأبشاوي. المديدة دي بنادوها مش المديدة قارة سرير، أحيانا الأمهات الأوين بسول الرجال بعد العشاء المديدة دي بيجيبوها للراجل.
11: مديدة جر خصوصي مرك ببيتها مزوجة وكل إلا تسوي مديدة جر، ولا في الأرايس ولا كي كل إلا نسوي مديدة جر. المديدة جر عنده خزة

0: تثمين هذا المنتج يسهم في الحفاظ على المهارات التقليدية وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء ودعم التنمية المحلية. أبشا زينب الطيب محي الدين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: افتتح صباح اليوم وزير الشباب والرياضة النايرة بكر الملعب المسخر الجديد لولاية مندول بكمرة، كان ذلك بحضور المندوب العام للحكومة لدى الولاية حسب الكريم محمد سعيد البزين.
2: عند 11 ونيف حابطت الطائرة التي تقل بعثة وزارة الشباب والرياضة وبمعيتها بعثة الفيفا من أجل وجهة واحدة، وهي افتتاح الملعب المصغر الأول الذي أطلق عليه فيفا أرينا. الوفد استقبل بمقر الولاية قبيل التوجه نحو الملعب المحتفى به لاستقبال الوفد على الموسيقى التقليدية لولاية مندول، وليتناول ناصية الحديث المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد عبدالله فضل، الذي أكد على أهمية الخطوة الحالية مطالبا بمزيد من المشاريع التي تخدم الشباب والرياضة بالولاية، موجها خطابه لمندوبية الشباب والرياضة والبلدية بضرورة الاهتمام بالملعب والمحافظة عليه، لتتجه الميكروفونات صوب رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة القدم طاهر أولي حسن، الذي شدد هو الآخر على أهمية الملعب في توفير بيئة سانحة لتكوين الشباب وتطوير مواهبهم والرقي بها، وهو ما يوفره المشروع الجديد فيفا أرينا. الحديث تواصل هذه المرة كلمة بثت برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو، الذي قال أن مشروع فيفا أرينا هو مشروع يستهدف توفير 1000 ملعب مصغر بحلول العام 2030 بهدف توفير ملعب للتدريب والتكوين، لا سيما في القرى والأرياف التي تنعدم فيها الملاعب، مؤكدا مرافقة الفيفا لمشاريع أخرى تكون داعمة للشباب والمجتمع. ممثل الفيفا المدير العام النائب للجمعيات الأعضاء بالفيفا ومدير إفريقيا والكاريبي جيلسون فرنانديز قال أن الحلم يتمثل في صناعة جيل جديد وبطل قد يصنع من خلال الملعب، مؤكدا أن تشاد تستحق أن تحلم بالوصول إلى أبعد فرصة ممكنة بما فيها كأس العالم، وذلك عبر مختلف المواهب الشابة التي تحتضنها تشاد، ويمكن أن يتحقق ذلك. وزير الشباب والرياضة ناير أبكر أكد أن اختيار كمرة لتكون فاتحة الاختيارات لانطلاقة أنشطة الرياضة وهو توجيه من السلطات العليا للبلاد، وقد نفذ المشروع في أقل من 45 يوما من أجل الحصول على نتائج إيجابية وسريعة، لأن تشاد لديها الموهبة والآن توفر الملعب، فيمكن أن نحلم بأن يكون بطل تشاد من ماندول. لتختتم المناسبة بفتح اللافتة الرسمية للملعب التي كتب بعد الأسماء الرسمية فيها نص حمل أمل الغد، ورسم بالخط وبالتحديد هذا النص ساحة جديدة من أجل تميز الشباب والرياضة. من مدينة كمرة حاضرة ولاية مندول حسب الكريم محمد سيد أبازين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

وعندنا كمان أيام وليالي، أيام وليالي من الأغنيات الجميلة يا عز الدين، من أغنيات الأستاذ أحمد المصطفى الخفيفة. خلينا نتابع يا فاضل وبعدين نرجع.